0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي قلنا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل العلاج العديل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سوى عملية ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البولة ما عندي مشكلة، لكن كان نادم ما شال العلاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيبه دواء ديكلوفيناك، يجيبه دواء عن عدم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن
1: تسبب؟ الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان أشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يوديه في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناها شلناها في جسمنا ده الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل مرقة في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتأجيل وما يكون انتفاع دم.
0: ودكتور في أنواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو أنواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في أمل ينقل العافية، دول ينادون انسيفانس الإبي يعني فشل كلى حاد. فأول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص، هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجبهة، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجبهة نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللاسة كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جميل بدري نقدر نلقوا له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف اللي يدر غاسل.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة، والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كل عديل، وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشين عادل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده، ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عند 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكوك، كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير، وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم، يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده كده. خلاص يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الجاليز بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه، سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في أمراض يعني براسية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة، مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده، فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده، والقريب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاصلة اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كثير، ده كله كثير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان نغسلوا لهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقوا لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بقول عندهم كلى، ناس اللي بركده تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بهجوا، واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضان يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عنده مشكله هضم، عنده مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين، وجاي يحطوه في الكلى، وهجين فعلا عنده مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام، يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفض، بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير الطبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له إسكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجة نسوي له إيرو إسكانر حتى في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي

0: اول كان عنده اول شيء عنده عرض ما يمشي لا قاعده خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنها مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كله مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كله مرات ناس يقولوا إن تعانوا وشغل العمود الفقري، في مرات في القلب كمان. فهو على حسب ثقافة المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده، نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرض ما عندهم كلى وينتم دواء كلى، هل يأثر ولا
0: ما؟ هسه ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدير له شيء كتغيير. هسه اي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دو سانتي، تمشي في الكابينه دي سوين، تمشي في هناك، هسه لما مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال، تلقى الكابورال شيف، تلقى هناك سوليتنا لتنات لغايه الجنرال. اليوم الاخصائي في امراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في اخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكله كثير ده في ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك. مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا، ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير. عندنا ناس واجين يجوا الشباب عندهم تقريبا 20-22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض كلى ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل. عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيع، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتب خالد كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج، في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل ده كل عائلة لو عند الطبيب ده ده يكون الأفضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة، كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازل ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
1: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، مستمعين برنامج الصحة، في برنامجكم الصحة نستضيف ريم تيباي جاسنا يهج لنا بما يخص في وطن حامدة، كيف الناس يقدروا يشوفوا وقاية، وكيف الأكل اللي يأكلوه والألم اللي يشربوا. كيف السيد؟ السلام عليكم.
2: السلام.
1: هم أنينا قاعدين في وقت أنا وتحامي، شنو أنتم بصفاتكم دكاترة تطلبوا من المواطنين يستعملوا؟
2: بعد يا مادة بكان جاي أبقى حامي ما بارد دفعت كلاس شغل شاب على شلو إيش الناس وايدين كان وتحامي كي كان جاي من عمل ولا جاي من سوق ولا جاي من أي بكان ده دركة خلاص شفا في تلاجة ولا شنو كي شيلة علم بارد يشرب ده دمادين تشيلة أكون نصا ولا أشهر كمسة دقيق أقول كالي جسمك ده يستري شيا وكالا بايدين ده تشهر علم إشان شنو ما من وتهامي جسمك كل شاكل وإنت جيت من حرائك ودريك تشهر علم بارد ده ما دين إشان ده بات شوف الناس وإدين ده شوفك كالا قلب نام شنو كي وكالا يسي وكالا تشوفا قال آد السافير ولا في سوق ولا في عمل كي وكالا شال علم بارد كي شرب وكون مات ولا شنو دول قايدة ما دين كان تجد كالا تستري شيا تقول تشيل الريبوك مشل 15-20 مينيت وكلا بايدن كان شنو كمان ينتيك شوكول لكن علم بارد زيادة ما دي سيك بارد لكن الزيادة وناس بايدن شوفوا على شنطو جن دول ولا أوين دول يدور علم الغلاسي علم غلاسي ما دي سيك كان بارد شيا تشرب كن كان غلاسي ما رأي شنو دول لما أجل جسم أنا إنسان ما دي
1: سيك وفي خالي من كرا الناس الجيد دول بس هم بس يرودوا علم بارد ولا فرصة ما جي انتنارهم كن جيد ممنوع تهامي دا تشرب علم بارد لابد علم أنا الدواني دول علم أشياء جاي دافي كل تقدر تشربها
2: سيك شان ما هم أنا شوفوكم ما تشوف الجاي من هراي وشنو الشمس الجاي شنو دول ما يرودوا علم بارد كان شرب كده قال الحمد لله وشنو دول جاي ولكن في جسم ده تخير كي شنو في جسم ده ما عدل شوفه زي كان شنو كله تج علم ده علم بارد زيادة وعلم هامي زيادة ده بتشرب كل كان شرب كلش أشرب شيا وكالي تنجم أشرب شيا تكالي وايدين ده كان يشلو تانجي وايدة خلاص إلا يكمل كوك ده ما عدل شوفه زي ده الشوكولا ندل من الشاب أكل أي أنواع أكل شنو يأكل مشكلة ما في لكن الشوكولا الأغلبية النانتم كونسي فوق ده لعلم بارد زيادة ما عدل الجلاسي ما عدل وكان جيت من هاي تج كله كالي جسمك ده يقعد يستريح شيا شوكولا أنا 15-20 منيت وبعدين شيل علم كل أشرب شيء ما مش النادم الصايم ولا شهر رمضان سيك أنت أشتان ولكن ما زيادة كت شيل علم تقول تشرب شان سوافت ديام شيء دمادي دال كونسي نقدر ننتقل للشعب.
1: شكرا للسادة المستمعين ومستمعات الكرام، دائما في برنامجكم الصحة قاعدين نهجو في الوطن حامي وكيف نادم يقدر يشرب علمي وشنو اللي يشربه وشنو اللي يأكله. السيد المندوب علوم إني في أمجرز إننا قاعدين في زون عن حجر كتير وهم لكن جرب بق حامي فاتانا بكان آخر الناس كشنو الكونديسيون اللي يقدروا مش اللي قودوا ينجموا فوقا ولا شنو بكان الوسيرتو اللي يارد دقاق ده شنو عندك كرام والوسية توري لابا
2: أمجرز جاي في المنطقة الشمال التشاد ما شنو الحجر شنو دول لما جاي موجود ولكن خلاص كان يال كان جو من إكل ما خلاص شو كلنا 12-13 شنو دول كان جو دخل ينجم في دول شوف سي أسا كلو جاي نبريباري كامباني أنا تتايم أنا مكين جاي نسو لكن تشوفوا كان وتهامي سي كلا الحمد لله بعد سنوات الفضة ما عندنا المرض المنجد شوف زي شنو الأول دول شنو دول كان وتهامي كده ما يمش ما أمراض وايدين شوف زي أم كين منجد وشنو دول جاي نو كان يال جو من إقالة شنو دول خلي يخلوا يقول في دول ما يروح كتير في هراي وشنو ما شجاي ما سي ما بكان الجاي في الشمال وتو مونتان جاي ده ما سيك يبقى وتهامي ولكن كان ناس كان حتى كان ناس الفونكسيونير دول كان تجي من عمل وشنو دول كان قايدة إلا تجي تقول تنجم في دول وشنو دول كان ناس يروح كتير في عراي وشنو دول ما في إشان من وتهامي ماش ما المالدين عندهم مالدين ميتابوليسم ده الناس اللي عندهم السكري ولا ناس اللي عندهم تانسيون وشنو دول ما يروح كتير في عراي ده كل ما عدل دون كان ناس يجي ده كان ينجم وكان وتبارد شيء كان يامر يمشي يسلم الناس ولا شنو دول كده ما عنده أي حاجة
1: سيد المندوب حسن خالمان في وتهامي دا ناس مهدين دي يلبسو خلقان سيري دور قادين مرد دي يلبسو الميم نيلون دور في وتهامي لكل ما كونديسيون كي ولا ناس كي برميات اللون يلبسو خلق الشيء كي كوتون يخليم قادين ناس ناس اللي يرودي يلبسو خلقان نيلون دور سيري دور تقول لهم شنو افعاق شنو
2: لباس دا سي كان وتهامي كي تشوفه كان خلق الأسود تقدير النوار ou gai attiré rayon ana chamsida gai attiré dama adin talbas chocol al khalaqat abiat wala al couleur akhar al couleur al aswad ou gai attiré rayon ana sada makalati seiket chifal khalaqal libistada yabga hamiziada dawai al tinen sei talbas ma chocol sexy shunuda la makala wa tamre dora khala keshia ri kul yadkul ushan a ishan kan wa tabarida dama da takdar talba chocol sexy wa shunuda la kina le khala keshia wosi dabaskal talbas o al conseil akarnantule al shab chocol nelon dama de kalibista khala gal nelon da yabga hamiziada chefaze khala gal gutu chefaze al guton coton al inda coton kan coton 100% wala kan konta melanchiada da shi a herla kin al kalak al nelon da yabga hami lakin kan wata barida dama kan kalak nelon talba dama kale so leki chofe shi a dakar chefaze lakin ala sada kalak al melange wala coton dama ke da shi a herwa lakin al chocolate sexy shunu dollar kale nasi kalu shan wata barida ma mashima wate
1: shukran asada al mustamin wa mustamat al karam inak khalas ni shiba barnamij mashi tamil nzakirkum alum gabana asait rim tabay jasna ma ya hajjena wa gadin hajju fi ما يقص الوتحامي النار كيف يشرب المي وكيف يلبس عليه البسا بس سيد آخر كلمة تقولي للمستمعين شنو
2: أنا قاعد نمشي للكونسيه أنا ناس إيشان شنو كان أتا كان ناس كان بيجين مردان شنو كل يجي دم أنا نالجوم دم أنا قاعد ندم المشي الكلام فرنسي قاعد ميوب بريفينير كغيرير دونك دباس الناس سيكي الناس العمر كتير فيه تدل إيشان ما قاعد كان وتا تحامي كده تمين الأسب الاستاتي maradanam al michel awal ortha maladi metabolis wo shunu dolla shan kan humanda kali fatchub al dul yagod foga may ruk ziyada fi aray shan irukda kalas al maladi dol al michel al diabet tension wo shunu dolla may zit humanda ma lay ruk katir fi aray dama dil o surtout yal duga chefado kon gay shan ikalum kan jo mine kolla kali yagod shan yal waiden jo fi nakal kan katto kaye wala kan adwaza gara direk dor yam shi yalabo shunu dolla kali ikutum yagod yakul wo ashe kamane gum dayam shi yalab do shunu don dal conseil nantelenas yom akar shunu kul leji kan mawdu akar gay conseil gay kol kan zudul
1: shukran sada al mustamin wa mustamat al karam khalas barnamijna sahalum kamal nzakirkum gabana lo intabay jasna هجينا في ما يخص الوتحامي وشنو النادم يطلب منا شرب في وتحامي وشنو اللباس اللي يقدر يلبسه خدمكم في مكنة الفن الأخ حسن ساسا وقدام الميكروفون إليكم أخوكم يسير أنقاري أدوم نتمنوا أن تقدوا لحظة طيبة ومنتي أما باقي ببرنامج إذاعة أمجرس نتلاقوا معكم في الأسبوع الجاي برنامج الصحة من إعداد وتقديم يسير أنقاري أدوم
0: سميتو برنامج الصحة

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ماتينا جاي في لوغران الوقت جاب شن عبد الوكا أول برنامج باسم الله ربينا لما سبه اليوم يوم الأربعاء يوم 3 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الهادي والرسمية وسبعة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسايات أغاني مختلفة لحد الساعة 8:15 75 دقيقة يا خانم كيف ما كانت الفن وانا سجملان القادي في قريدة صنفي اللي بكان مكانة الكبار وصل بكربتار نسكر قليل سلوك وطيب تجيس وتقديم البرامج كلمة سباك مدنة 75 دقيقة من قسمة جديدة نقونا ما من كالتي جمع قادو تجيس وتقديم هارو المعموسة نمشي للفن السمين أولا ومهالي ولكل المسلمين ومسلمين على اليوتيوب القادي في جمعنا في الفرقان في الخاري 77

هسه 7:15 في الاستديو على الشات من وصل وضيم البر من بقسم الاوروبي من مجمعنا الاداره من شنو القضايم ودرسات ودمان سكن تطلب من الناس ان نطروا لوكاس معهم داون دمناقات في كارتيا نوارا سيكسيون اه يلو 126 هما عبد الله محمد تايايا لو 17 سادي ابراهيم عمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد احمد لو 19 عبد الكريم النور محمد لو 22 احمد بريمي عبد الشافي لو 24 و 26 يلو 124 كمان محمد علي قلمي لو 1 دي لو 1 3 و 5 حبيب ابراهيم لو 17 و 9 يلو 127 كمان فكي عثمان وري لو 19 عبد الكريم الفارس لو 20 ولو 26 كمان محمد علي يوسف لو 24 ومكايلا محمد لو 26 دائما ناصر عندهم كارتيا في كارتيا نوارا كارتيا دائما في كارتيا قاعدين في كارتيا نوارا نوارا سيكسيون 1 يلو 126 هم محمد علي يوسف لو 13 أبكر عبد الرحمن محمد لو 13 لو 14 عبد الله محمد جاي لو 15 سعدي ابراهيم لو 16 احمد بريمي لو 24 و 26 مطلوب من الناس ان تطلعنا لكم اسماء دون منقات في كارتيا نوارا خليه يشيل مكاتبنا نقاط ويمشي الاداره بشيء يخص تيرانكم هم اللي بلغوا مجاكا كونفوكاسيو دائما الاداره شنو القضايا وهذا انتقم صدر من السيد إيسا علي هجار عندنا قاعد في كارتيا نجاري سكسيون 3 يلو 5 ولو 14 وعبد الرحمن هجار نجاري كل عندنا قاعد في كارتيا نجاري سكسيون 3 يلو 5 ولو 14 خليه يشيل مكاتبنا نقاط ويمشي الاداره بشيء يخص تيرانكم اللي بلغوا مجاكا كونفوكاسيو مطلوب من السيد عمر يوسف عندنا قاعد في كارتيا برجا سكسيون سكسيون 1 يلو 59 ولو 59 لو 2 لو 27 خليه يشيل مكاتبنا تيران قال ويمشي الاداره باش يخص تيران قال بالرغم ما جاكو كونفوكاسيون مطلوب من السيد موسى ادم هارون عندنا قاعد في كارتيه ديال كودو سكسيون 2 يلو 55 ولو 9 خليه يشيل مكاتبنا تيران قال ويمشي الاداره باش يخص تيران قال بالرغم ما جاكو كونفوكاسيون مطلوب من السيد من السيده نفيسه الياس عندها نقا في كارتي ديال كودو سيكسيون 3 يلو 57 ولو 1 و 3 خليت تشيل مكاتب من تيران قدا وتمشي للاداره باش يخص تيران قبل راه ما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو غدا ما زال سادة دابا سكنت تر من السيد عمر بكر عثمان عندنا نقا في كارتي هرانغاي سيكسيون 2 يلو 6 ولو 27 خليت تشيل مكاتب من تيران قدا ويمشي للاداره باش يخص تيران قبل راه ما جاك كونفوكاسيون مطلوب من السيد موسى يوسكو بكر عندنا نقا في كارتي معلومة سكسيون 1 يلو 44 ولو 24 خليه يشيل مكاتبنا تيران غدا ويمشي الإدارة باش يخص تيران قال براغو ما جاك كونفوكاسيون مطلوب من السيد محمد يوسف عندنا في كاتيام سيدينا سكسيون 1 يلو 94 ولو 1 خليه يشيل مكاتبنا تيران غدا ويمشي الإدارة باش يخص تيران قال براغو ما جاك كونفوكاسيون آدم عبد الله رمضان قاعد في نجاري بلغ بمرقان هنا ولد الولد الولد ده مرقان من مرقان هنا ولد ومهاجري الولد مهاجري اسمه موسى احمد عمره 11 سنه مرق من كارتيه ديجيل دينجيسو كابينا الجزيره مرق من يوم الاثنين ولحد هسه كل ما قبل البيت مطلوب من كل الان كان لقى الولد داي ودي كان كل سيري القريبه له ولينال برقم التليفون 66 18 08 ولا 60 19 10 04 ولا 61 46 10 52 ولا 95 20 29 66 سنه كارير آدم عبد الله رمضان في انجاري بلغ بمرقان ومرقان انا ولد اخوه هو مهاجري اسمه موسى احمد عمره 11 سنه مرق من كارتي ديال دينغسو مرق غابين احمر الجزيره مرق من يوم الاثنين اللي فاتت وما قبل البيت الهادي هسه كل كان ماشي ما بيعرف وما طول من كنا نقول له الولد ده يودي بكانكم سري القريبه لا ولا ينادي برقم التليفون 66 98 08 ولا 60 19 10 04 ولا 61 45 10 50 ولا 95 20 29 66 دابا لخنا روسا الإمام بكر الحافظ نجاري وزوجة الرئيس زارة محمد كلهم في كلويتي يبلغوا بفرحة لدليغي لوان للشيخ جبرين لمحمد زنقة
لبلامة محمد، لبلامة جدة كلهم في كلبتي، لبلامة حسنة في أمبتة، لصالح عبد الرحيم معلم، مال صالح عبد الرحيم معلم جوجة، جوني محمد كابتن، شيخ رماتة، محمدي طاهر، بلامة أبي كيري، حسيني طاهر كلهم في أمبتة، بلامة بركة في هلة بنيه، اللوانة هارون أبالي، محمد يريمة، محمد جدة كلهم في دينيا، موسى الجو، محمد ولا آدم، الشيخ جيمي عبد الكريم، الدناوو عبد الكريم، ما ألم إما عبد الكريم كلهم في أم جهول، الإمام.

مواصلوا دائما ببرا من بقسم الأوروبي من الجمعنا دا الرئيس كوري موسى مريم بكر في كلهم في لينيا يبلغوا بفرحة لكل الأهل لكل الشباب أنا كانتون الفاس قدادة ألسالة كانتون قوي ولجروب ما هنا كليسون كل الرؤساء هنا الشباب هنا السوبريفكتير هنا ماي عايشة وكل بيكون عروس هنا ولتهم الشريف زايد ده على روسي سو بالتلات والعزومة كما والعزومة والدراجان دراجان أنا كوري موسى ده يسووا عليهم بالأربعة في لينيا ويحيوا كمان بفنانين أبا صالح الحاج أول والدن باتيوة وكشال أمباري سيد الجنجا نكرر الرئيس كوري موسى مريم أبكر كلهم في لينيا يبلغوا بفرحة لكل الشباب أنا كانتون الفاس أنا كانتون كدارة أنا كانتون أصلا أنا كانتون قوي ولكل جروب ما هنا كليسو كل الرؤساء أنا الشباب أنا سوبر إفكتير أنا ماي عايش وبيكون عروس أنا ولتهم الشريف زايد ده العروس يسووا خلاص نسبة ثلاث والأزومة والدراجان أنا كوري موسى ده يسووا عليهم بالأربعة في لينيا ويهيوا كما بفنانين فنانين أبا صالح الحاج والدن باتيوة وكشال أمباري وسيد الجانجا نواصل دائما ببرامجنا بقسم الرميمي حسن أبو بكر يعقوب أبو بكر هارون حسن كوش حسن أبو بكر حسن محمد حسن محمد إدريس الحاج إدريس آدم إدريس اللوان عبد الرحمن عبد الله أبو عبد الرحمن الإمام إدريس يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين أنا كنتون الفاس أنا كنتون قدارة أنا أسلة عروس أنا ولاتهم إدريس حسن ده العروس يسوالين بالأربع وأزمكم باكر بالخميس في أمبلسنا انتهت البلامة حسن كوش نكرر حسن أبو بكر يعقوب أبو بكر هارون حسن كوش حسن أبو بكر حسن محمد حسن محمد إدريس الحاج إدريس آدم إدريس اللوان عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن إمام إدريس يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين أنا كنتون الفاس أنا كنتون قدارة أنا كنتون أصلا بيكون عروس أنا ولاتهم إدريس حسن ده العروس يسوه عليهم بالأربع والعزومة كان من باكر بالخميس في أمبلسنا انتهت البلامة حسن كوش نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا عبد الكريم حسيني محمد حسيني موسى بركة حسن بركة إدريس عبد الرحمن يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا أخوهم ولتهم عبد الكريم حسيني ده على وصي سوالين بالأربع ولازمك من باكر بالخميس في بلت انتات البلامة موسى آدم الرئيس عن الكوبيراسيون عن حكامات أشي أوتمان المعروف أشي أم جاية تبلغ لكل الأهل للدكتور زينب أردي للرئيس رمضان البير لخالي إدريس للسودة إدريس كلهم في جمعنا للسيدة ساكنة لمريم عربي كلهم في المساجد لحج أش يوبو لقادية لسوقية كلهم في كارمي كل الأهل البر وداخل بدون فرص بيكون أزومة تاري تسويها بالسبت في كارتي اتوال اتنين في عنا بوكورو نواصل دائما ببرامينا عبد الرحمن حسن إمام حسن الجيد الحاج أبلم بلاما محمد ليبيانا بلاما عمر الخليل محمد أبكر حسن جبرين فكي محمد توم الحاج بشير الحاج آدم إيسا اللوان جدة حسين عبد الله قرب عبد الرحمن محمد بشير الحاج دنا فكفتر دماني يبلغ بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولاتهم حسن عبد الرحمن حسن ده على روس يسوه بالمباكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في أبديدي الشرف الساعة 14 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي من المكملين

0: الساعة 7:15 في الاستديو على الاجازة، زميل المطر حسن بن الجاسم من السمينة، شنو يجد هذا الفنجان وفي كل الحارات؟ صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن لم يوم الأربعاء يوم 3/6/2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. قاعد في موريتانيا الرئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي كان لقي أمس العادات والتقاليد التشادية، بالأخص هنت الساحل هنا الشمال هنا تشاد. الوزير كان فرح مع الناس المعزومين في الملمة هنت موريتانيا. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: في مدينة نواكشوت العاصمة هند دولة موريتانيا، الوفد البرلماني التشادي على رأس رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي فاتوا في موريتانيا وشافوا الثقافة الصحراوية والحياة البدوية. استقبلهم رئيس البرلمان الموريتاني محمد ميغيت ورئيس البرلمان الفرنكوفوني وشخصيات آخر كلو حضرت في المناسبة. كل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي حضر في المعرض حن قلب الصحراء الموريتانية في أجواء مليانة بالأخوة. المعزومين الشاركوا في المعرض حن الثقافات المحلية الصحراوية استقبلوهم استقبال حار ووصفوهم الثقافات المحلية من ضمن تربية حن الجمال البوصف الترابط القوي حن الشعوب العايشة في الصحراء الوارثوها من جدودهم. في زيارته للمعرض الصحراوي البيغا في موريتانيا، رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي الواحد من الشعوب الصحراوية ركب بنفسه في الجمل، ودي علامة تضامن مع المشاركين في المعرض والنشاطات المثل دي تجسد الحقائق حنا شمال تشاد الفوق ثقافة البدو والرحل وتربية الجمل دا عند مكانة كبيرة في الحياة العادية حنا المجتمع. ومن خلال المعرض حنا نواكشوت دا المسائل حنا موريتانيا دوروا عشان ينتوا مكانة خاصة لضيوفهم على حسب العادات والتقاليد الصحراوية، إضافة للقيمة هنت التقاسم البجمع الشعوب العيشة في المناطق الصحراوية.
1: انفتحت من أمس الصباح في راديو سوم بلو الورشة هنت المصادقة الفنية في التقرير هنا السنتين هنخدم هنت الحكومة من سنة 2024-2026. الهدف كمان يدرسوا ويصادقوا في المكتوب بخصوص النتائج هنا خدمة هنا السنتين هنا الحكومة. المشاركين في الورشة هنت الأربع أيام دي بيراجعوا كل الخدمة اللي كان سويت الحكومة من 2024 لحد 2026، ويشوفوا شنو الشيء اللي قدروا سووه والشيء اللي ما قدروا سووه، وده ينفذوا في مدة هنا 3 سنين الجايات. البداية انت العمار رأستهم الوزيرة الأمينة العامة انت الحكومة دكتور رامتو محمد إتواني. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: 2024-2026 سنتين مشت من المدة المحددة البحكم فوق رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو من ما شال الحكم. بدا تنظم الأمانة العامة للحكومة ورشة هنت الموافقة الفنية لعشان يدرسوا الخدمة القدروا نفوزوه في مدة سنتين الفاتت. في وقت مناسبة انفتحين الورشة بقت فوق كثير من المداخلات، من بين الكلمات دي كلمة المدير العام النائب في الأمانة العامة للحكومة جابيلي بادير روجي، قال الورشة دي هي أديلة مرة واحد وتبقى فرصة هن مراجعة البرنامج القدرة طبقتها الوزارات في الدولة واحد واحد. كم من جانبها الأمين العام النائب في رئاسة الوزراء همسو هارا شرح في الدور الكبير القادر تقدمها الوزير الأمين العام للحكومة بالجهود المقدر مع معاونينا في متابعة الخدمات هنت الدولة. وكلل الورشة هنت الموافقة دي هي نتيجة هن خدمة الوزارات الشكشك وهدفها تدخل في الدلين استراتيجيات التعديل للتنمية الشاملة في الوطن. الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد أتوين في خطابة لافتتاح خدمات الورشة قالت شكرا للفريق الفني الكان كتب التقرير لعشان يوافقوا فوقها فنيا والكان يسد الفترة الفاتت من شهر 5 سنة 2024 ولحد شهر 5 سنة 2026 وكلل منا الدا مهم وينطينا الزمن الكافي ليعرفوا فوق المشاركين القدر وصلوا ليها في مشاريعنا نفذين الحكومة قدام الشعب والموضوع ده هو الأول والأساسي اللي يدخل في قلبنا الفكرة أشعلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الكان سواء نقطة هنت التقدم الحكومي ومجنين ثقافة النتائج ليقربوا من اهتمامات المواطنين أول بالأول في مشروع هنا حكمة وبزيادة لذا يدخل أيضا في أهمية الخدمة اليومية لرئيس الوزراء السفير ألماي هالينا الدائما قايد بدافع بواجب تتنفذ الالتزامات الواعد فوقها قدام الشعب بشيش بشيش لنتائج تنشاف تقبل لفائدة السكان. نذكر بكونه يشاركوا في مدة هنت الورشة دي فنيين وخبراءهن الوزارات الشكشك وتواصل لمدة هن 4 أيام.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم السلطة هنت تنظيم هنا الأسواق العامة نظمت من يوم الاثنين في المدرسة الوطنية هنت الإدارة هنا ورشة هنت تدريب للعوين التاجرات وستات الشركات الورشة اللي بتسمع لهم عشان يعرفوا النظام هنا الأسواق العامة ويشوفوا الألياء هنت الأسواق. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الله هارون آدم.
4: بمبادرة من هيئة هنا تنظيم الصفقات الأمومية بقت الورشة الكان خصصوها لفائدة هنا أعضاء جمعية الأوين التاجرات ومسؤولين هنا المشاريع في تشاد. الورشة دي هدفها ليعرف الأوين ديل بالقوانين والإجراءات اللي بينظموا فوق الصفقات الأمومية لعشان يقدروا يتمكنوا من المشاركة العديلة في الخدمة هنا الحكومة. كان للأمين العام هنا جمعية الأوين التاجرات ومسؤولين هنا المؤسسات في تشاد أمسيسان لمنا وضحت بكون المبادرة دي تبقى فرصة مهمة ليقو فوق معارف هنا الأوين المشاركات في الآليات والإجراءات هنا الصفقات الأمومية البيساهم في رفعان مستوى هنا التنافسهم وتمكينهم في الأسواق الحكومية. بعد ده شال الكلام المدير العام هنا هيئة تنظيم الصفقات الأمومية أحمد بشارة سعيد قال الهيئة قاعدة تنطي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة هنا الأوين في النشاطات الاقتصادي. أحمد بشارة زاد في كلامه وقال الورشة دي هدفها ليزود المشاركات بالمعارف القانونية والفنية اللازمة لمشاركة في النشاطات سوا مع المعايير المعتمدة اللي بيساهم في قوانا الشفافية والتنمية الاقتصادية. نذكر بكون الورشة دي تدخل في جهد هنا الحكومة اللي بيسعى ليمكن المرأة اقتصاديا وليتأم حضورها في كثير من القطاعات الإنتاجية.
1: عبدالله هارون آدم آخر خبر ملفنا الراديو تشاد بما يخص التجهيزات هنا الامتحانات هنا بكالوريا سنة 2026 الزميلة فاطمة عبدالله بركوت حج لنا بالمقابلة هل كان سويتها الراديو تشاد مع بعض المسؤولين هنا المدارسين في العاصمة. انجمينا فاطمة عبدالله بركوت.
5: في وقت تجهيزين هنا البكالوريا هنا سنة 2026 بالمناسبة دي فريق هنا راديو تشاد سوت جولة في بعض من المدارس هنت العاصمة جمينا عشان يشوفوا التجهيزات ماشية كيف خصوصا تجهيزات هنا البكالوريا. وبأهمية التجهيزات دي قلموا لنا ياقوب زغلو مدير هنا ثانوية أطرونا رقم 1 وكمان حج لنا شمس الدين دهب مدير هنا ليسي فليكسي أوبوي وكمان سانسير هنا ثانوية الفنية التجارية عبد السلام إدريس عبروا لنا في كيف قاعدين بيجهزوا للبكالوريا.
6: طلبة والطالبات كلهم يعني متفوقين في البرنامج المقرر عن الوزارة يلنا يدخلوا في قاعة الامتحانات من دون خوف لأن بذلنا جهد كبير مع المعلمين والمعلمات الشيء الذي يعني درسناه في الفصل ده فلا بد هو ده بذل بجي شيء آخر بجيبه ما في المقرر ده شيء بمر من المقرر ما في لكن دور يبذل جهد كبير والامتحان يجعله مثل كان امتحان في الفصل.
7: بالنسبة للسنة 2025-2026 سنة دراسية يعني في البداية واجهنا صعوبة مع الإضرابات ولكن التجهيزات فضل لنا أقل من أسبوع. أغلب شال البطاقات الرؤساء المراكز كلها سحددهم، يعني كل المعلمين كل الطلاب في استعداد كامل.
8: المنهج الدراسة ده المعلمين أي زول كمل ما برنامج كان تدريس الامتحان ما يكون خارج من الكراس وخليه ينتبه للكراس وإن شاء الله يكون على ما يرام.
5: نذكركم بكون التجهيزات القاموا بها مسائل حن المدارس في داخل العاصمة الجميلة، التجهيزات دي خلاص كملت وهم جاهزين ليدخلوا الباك، ومطلوب من التلاميذ والتلميذات البدخلوا البكالوريا خليه يحترموا القوانين حن الامتحانات شهادة الثانوية أي قوانين حن البكالوريا والعزاء الوطنية التشادية. تتمنى لكم التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والتلميذات
1: إن شاء الله. إذا المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 دقيقة بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. النشرة اللي كتبوا لكم ليونيل نومنغار، محمد أحمد عبد الكريم، عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، عبد الله هارون آدم، وفاطمة عبد الله بركو. نشرة قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي جابرييل. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير ما نتمان
1: بس
0: ما كان انا ما نتمان ما مطال ما نتمان جامد تغير ما نتمان بخرت المار.

الكرابين كذا كمان هم دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 والدتار قد دردير قوض البشير صغير قلب كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين هو ما مسوك

عافيتنا ولدنا يا خريمنا بلاي الرايا اواي ولا بانا سجاتنا زغايا يا ولدنا.

واي في رجل السوسيب بولا يا نونيب كارو في دتر بيت بدين المفلق الرجل بيوم

0: سبر جابنا طارق سير جانرا بدنك دام لا قزالة دنا يمشرم طوالا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

تاني لا دون ولد جوخ لا باربو دي في نغد في تشات كان دي في لين اسي دو يم كبير كان غا وليا فارمالتين انا في جامينا هدي غا هيلي مارا دوت لو سيم دني غا جامبال غا توغي فارم ما في جامينا كان دي في لين ما كان ما لا بار في دي فون ما سنه في دي سامسيغلو هي دي كلين في غوليال تاما كودانا دلين تشي تيغان كان مي تشوبو غابرييل كان مقلون ام يام لاون غاي ما فيكرنا دام دي كلوبون تقلم دانا جوكلا بروم دي في غان مينا نو شتي ابرو مول غورون في لو فين دي اكي دي بي نيغي مسان نون قفي سا تيليني في غيا بون نو في دين غير غي دي بي خاي ميني غي مي لاونا كي افري سما كولين في نو زونا لا لاون كا اسوم نفانو لاون كا اسوم مسانا دالا نامي كما تي با ها لير لي مني هم لاقني فات سمال زو زمال يا غوم ماي مينا مو غوم دي مو لوقا فمسو لاون ماي دي كان دي افري سما كونا هو غان جوبلو مي تشابو غابريل كان امرا نو ديبلو

kay lomon ga no na lop manang tun fum ga no ga karamen kar ga yal demi ga kar ga yal mi ga a ga en dexit ga ha ram ga ni awa hen tan ga fat la bara vi na kat ka dran dan non kaf ga ni ga en sama gouverneur ga en dele ko mo sem defi ko mo fi na kat ma kay so ga la vi en me ke bi def la dida ga en ga me kama dali bu kama heta kalma palana en mala o ge fune fitu da ka fitu ka en sumun en ma ge en taria a ga en filak ga da ga en ke ngaf ma ngaf ke he karam lo yal mi ga heli ma hum tu te di jar sumna ala ga en ho pusu ga ri ga non karam lo yal mi ga a ga en nisi ma fitu zo ne por fili ga nisi la ka ka ga la dang tu si ya heli ma une heure chowa no ga nisi ma lum do mi ga na ga en لا ونقصي لا مو لا خيان فرفادي وخيلا برفي نقد مغتي أنت هذا خيان خالص كيسون ده شيء نديس قبتنا لا أو سون ده خيان ده خيان سون ده خيان ده خيان فوق ما في جاف تاريو خيان جو بيجي مي كروني في تاريو نقف بوي أدي جوه أدي سامول أدي كروسك أدي سجور أدي خيان في تو دنقول دكا خيان بورفيد ماس من ترين دوني خيان faut vi alaji job job souvalam na en falida ken atvi lima 13h en fitudon pour fitumasi ken hotos marakebe faut ma fi jaflariof en

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي أن إحنا ندور نحج في الطب التقليدي معناته الناس اللي يعالج الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالج الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: سيد عبد الرحمن. انا هنا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله، اول كده سيرة ذاتية هنبدا انتينا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيس انا طب تقليدي في تنجيلي. يقدر يسي يرحب كثير في شغل ده جديد، مش ده طب التقليدي في تنجيلي ده جدي مالم قادر ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من جمي من جدي خلاص وقت ان دوك ده ما انتونا كي ورا خوالدهم هما خلالي يالا يالا اللي انا يبوا لي خوالي ورا خلاص بيعلمونا اننا ثلاثه اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو الرابيا كان القائد احس كل ابا كان سال ده بنتك ما سالته وما ما بخد مشي حقنا اخو سخر لامين وابونا وانا شيلنا اصوبه التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين ندا امين وابونا ودا ورثنا من جدي
0: حد لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده.
1: اي ما انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكمامات وكي يقول ده شرطان يقول ده سلمون فو يقول سورسي يقول كي خلاص الناس اسكرو كي شالونا دوسيه كي علي وصيب لنا كي ينتينا قدرة نخار منا ما في. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بيني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجير دول كامورون قبل جي ديكت ناسينا اندوم نيزا أنا قبل جي دانا قلت كده داري كيف نسي أنا نفسي دا نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من الناس الآخرين دا ما يقدروا خلانا قلت خليني كريي أسوسياسيون دا ترادي براسيان بولا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال. خلاص قبل ما شيت برا في تراب انا لاك مشيت جاي في هي اللي يقول له جريديا مشيت جاي هناك انا خلاص هنا كله انا جاي مشيت كاتشالا انا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا اللي هو بس كبير على الناس اصل بريزام بريزام زمان انا بريزام انا اقول لك الا كاتشالا عند رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا انا بكاتشالا غير عندي 4-5 جواد نروق ما يالات اللي غنى خدمه بس شايب توافى انا خلاص قبل جينا منا قلت خلاص نكري اسوسيشن جيت انا كري اتر ام تي Association Tradi Pression pour la recherche en médecine traditionnelle. Alors, là, on a adhéré à Serfamel. Brian Boy a créé Serfamel. Après la dissolution de la Serfamel a dit ma fille. Vous avez dit que ma chakil. Fait Serfamel. Alors, on a dit ma chakil. Mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien. Au moment de chouf ou Michel, al charlatan, il y a tout d'abord les nas en Urut ou Gaïjou Marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في أوبيتال أن ما عندنا نظام وكي وزعت لقي مشاكل وكي دوا نازن جو من نيجيريا جا أنتم إذن كي بيساوقوا في الدواء خلاص أنتم مرة وادين سببات وكي وتاتا برجل خلاص جو لا يمونا ذكر كروبهم وزعت خلاص برجلو خلاص وقف السرفة مين أنا قلت لا أن نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 أنا جيت كريه أتيرم تيرا من أنا كريه أتيرم تيرا مشيت في مينيستر دي الانتيريور ديبوزي لو ودونا في انكيت دي موراليتي سونا انكيت اللي هجر عمل باشر اوتوريزاكينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 انا خدم كي ابر انا قلت خلاص ده اخرين كل جو كري برا جروب ما دول كري قال اي موعد كنقول له كم حجه يقول كل رئيس داخل يقول رئيس داخل يقول رئيس انا اسوسياسيون كان قلت انه تعالوا نسو فورماسيون كان سينا فورماسيون ده حكومه يشيف فورماسيون جينا دي انتينا الدرجه قال انا وريت البروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لو ما جماعتك خلاص أنا سويت كومينيكي كل لمتا شدارة جينا في توماي جينا خلاص سينا فورماسيون بعد الفورماسيون أنا قلت خلاص كل لمتا أي على أحسن كتو رئيس كوكا رئيسنا ريا تقول الفاتشو رئيس كوكتو أنا لمت كل عشان دورا نرجع لازم اللي يقدر يكرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسوي شنو نقول نكتو فيدراسيون ناشونال ديز اسوسياسيون دي براتيسيان دي لا ميديسين تراديشنال او تشاد دا فيناب
0: ده هسي انت الرئيس فوق
1: ده كل انا رئيس فوق على اترم تقول انا برئيس الفيناب كل انا برئيس هم الجماعه قالوا ماك انت ما عندنا فوت انت رئيسنا فوت فكر منك انت انا انت اقول رئيسنا خلاص بلا فوت شالوني انا بس رئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي تشات كله ما شاء الله هسه بيدربنا مينستر دي لا سانتي كله انتوا غير تخدموا كي اول كي هجي لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
1: وطب التقليدي مو بس اما الصحه هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريق مشوا في ايجيب مشوا علموا السقراطس نصر فرعون علموا في مصر مصر مال افريق وذاته جا علم في مصر حتى لقي خبره في مصر مشى سؤال طب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي ده من زمان كله من اساس كله الله تيرابا لنا خلاص الله تيرابا كله قاعد ده الجيزان ده كله قاعدين وانتنا خبره لما الله انت هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري اما كان ورا مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل اما مصاصي الاخر مصحاري بيساير ناس بيسيدور لما يقول له صحاري مصاص الأدلة هو بس الاندا ان من شافك بس يعرف مرض خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنت يشرب بالقافي ده ان الأدلة اللي أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي تتيبي تقليدي الله خلقه عشان هو خلقنا ويرجعنا شغل اللي يداوينا
0: حسي دواء أنا تيب التقليدي ده يقول لك أنت جاي تجو من الشجر بس
1: مش شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي من اللي زول الله أنت خبرة زول الله أنت إن وش عارف شدر رب بعرفه الدا مركب تدور والودة تلقى الدا لمن ده شيطان إداوي دا لما عند الرطوبة إداوي شدر الدا كي دا شدر الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة دا وما لقيه وبتن خلولي يالهم يالهم خلولي يالهم يالهم خلولي يالهم لقد أنا نجدون أنا نحس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حصولين نخلولي يالهم على شغل لما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكر نكتبه خلاص
0: يا رجالين
1: يا رجالين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قاعدين نكتبوا خلاص قاعدين نكتبوا عشان كما كتبنا يلا الحمد لله كل قاعدين خلاص يلا ما حقنا كل انتنا عشان البني ادم ما بيطول كان كتير شغل 100 سنه 120 سنه 140 سنه بيموت وقت كان بيجي حسود دوله ده بس قبل ورا ده بس يوم ده انا نحجي نقول شنو البريمي اوريا في دكتوراه انا فورمي هما في ديزيم اوريا انا فورمي ما في دكتوراه تشادي التراث اوريا كل اندي اليفا جدول قرو 7 سنه اما في بخاني انا لما اجرين بس الشغل اخر خلي اما كان في تب ده نشوفوا ما اجريني بس وديتهم كرادي علمته ده في فيلر انت شلت له دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده حطبك ده حطبك ده حطبك شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده حطبك شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو درباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبلم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كله انا علمته ما حصل له لقوا دكتور انا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذات لقوا 17 18 19 كله مشي له علم ده دواي انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Khalil Anthony Kadodo amis de couleur on a une première exposition en médecine traditionnelle fait chat amis alors c'est une fête à gagner fille affaires étrangères le 3 là on a une meilleure instante
0: fait on a comme le sabato fi affaires étrangères da kada hajrana shi yake ma shifna kana saudin jo min barra bi chat kul
1: ayi
0: ah da hajrana
1: alhamdulillah ministère de santé ou régional dola alla ajra marshal kul sahadana finance غورس لجينا وخدم نفقا لخد انتوني بريم بريم لجينا والدوزيام كول ليغو والثالثيام كول ليغو كل لجينا بريمي اكسبوزيشن انتونا كادو لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوغا باتان ميداي فيتري مين دا في لوبا ما شاء
0: الله
1: وانتوني اتيستاسيون كول انتوني الغورس واخا ما مهم على الشرف بس على الشرف ده وفاتا غورس ده
0: صحيح
1: اه شرف ده فاتا لي غورس ده كله حال وانا شرف انا لجيتا في قدام اولوف الناس في دوله كفا انت بس نادوك يخطب قدامي يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاتن مال خلاص
0: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده ناس واجد ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسه في جمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كي تعالجوا
1: أيه.
0: ولا ماكي
1: مشل.
0: لكن في ناس واجدين ده ما عندهم اذن كيف مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو
1: ما اصل الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده ده ما الناس رجعوا بتلفوا وصمنا ده وان ندور الناس اللي يدوروا كي امونونا ده خلي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخان مخص حساس قاعدين ونمرقنا كل معروفين بلاك دول كل عندنا وجمعيات ده قاعدين ده يمشي يخدموا معنا علينا وان الناس قاعد نرجو الف شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللواء مر خلاص اللواء عندنا فضل لنا code d'études et code d'ontologie. Nous avons bureau exécutif en conseil national de tradition professionnelle du Tchad. indina conseil khalas al code d'étude de code d'ontologie ou al conseil kulu khalas adopté katuna président na conseil adopté khalas de makhalas an indina outra akunda go département et ministère kulu yogolen khalas da siège ak fa kuma bi saidina escrodo al charlatan do al gais de désordre kulu ne balion
0: mana ta hasa normal da ayna dum yakhad fi tib al taqlid da yemshi kay antu shahada qabul ashan ya'rafu kay huka inda ilim fi bagan
1: ya'alijana yiji lena fi jami'at wa yiji mana wa nsalu indina kalamat fi yatu alama jil minuel asas ligita shunu wa khibra shunu inda oke nushuf kama inda khibra lana katkat ku manantu
0: yani saiki bi matantu
1: manantu illa nishmuna inda khibra wa khibra kulli yurina inta tidawi shunu ana ndawi keni ndawi keni ndawi ki كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غايبنا في الليل ولا حراي سألناك ده انت تقدر تدايو دي شنو يقول فلان وقت دايو بشدر وينو نشوفو شدر الوارا ما لأننا نعرفو ده هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل نسالو كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي غير كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح القلق مكتب اقعد بخان واحد شو ما تلف وصلنا ناس قال ناس جميع دبو كثيرين ام وادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بوكوش ادار واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بيجي شدار واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بيجي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع سما جاي سما كي لخليك عافي على رفتين ثلاثه قال بيجي شداري لفردون لما تلفوا وصلنا اما اني ندور شنو الدو كما هاجينا دخل حكومه جايس علينا كتب الدوكيومنت راك لما خلاص بخان وايت خلاص مش راس انا وريت كود دي تي دي كود دونتولوجي اللوا ما خلا لينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلا ادوبتي اللوا فضل سنا ما اسامبلي يدبروا وما كونسيل دي مينيستر يلغونا كود دي تي دي كود دونتولوجي هاجينا وخلاص كتب بيرو اكزيكتيف البيرو اكزيكتيف ده الناس هنا ناس حكومه وايت تنين وايت تنين وايت تنين 20 ده كل ناس حكومه ان الشداره 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسيه الخلينا كي ما في كل شيء لان وايت تنين وايت تنين وايت تنين كل دخلوا معنا تراي براسيه ريكوني مش لي انا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شداره وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود دي تي دي كود دونتولوجي والبيرو اكزيكتيف مش وريت 35 ده ادوبتيرا ان خلاص بخان دينا غوترا وقالين ده لا سو بالياج قالوا سو راف امشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زانغا زانغا امشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كله اون كري فورماسيون اون ارغو انكنيات الماتيريال يجبلنا كميشين كاميريس كاميون يجبلنا ماتيريال ان ذات خل نقدر نفابريكي برودوي تراديشنال دي بريمير كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نقود نرجو يجبلنا من دوله اخرى انا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسه انتو مرات كي مثل في فيدراسيون دول لك اسكي algo formation min ministère wala ki
1: ay ma alhamdulillah sa kay formé hagina omé school gay financé yama dokul man na sene formation na emballage omé ma ministère na santé partenaire galamo sole na formation gari mitenas formé hagina fi emballage fi posologie fi mode d'emploi manifestation ana patient aux dates de fabrication aux dates d'expiration kulu fi dani na formé ma formation ligina hina fi bibliothèque de madame Jabalena chez la premier prix chez ana formé khalas fi emballage adil fi posologie في مود امبلوا في مانيفيستاسيون جهزنا على علمنا بتن جمال في ورانا جينا علمنا على وقت ورونا قال جبو برودوسو اكسبوزيشن في فاك ماسيون في فاكولتي دي سيانس اجينا سينا اكسبوزيشن في فاكولتي لا ال مام دي جوري جو شافورا فورماسيون او ميس ال فينانسي ما مينيستر دو سانتي لا ريوسير جو شافو كوم لو كل بون امبالاج او بي داتا غان انسبيراسيون او دات انا فابريكاسيون دات انا انسبيراسيون او بي بوزولوجي اكو كوم ما جايز ميشيل انا نصار اما فيلو بدا خطي بي تخليدي
0: ما شاء الله
1: اي خلاص دول كان شارك كل خلاص قلبه برقد البشره مقمه
0: عشان بعرف ان جدات وكي
1: ان جدات
0: استاذ عبد الرحمن ان قريب نكمل البرنامج اللي هين قبل ما نكمل البرنامج ده
1: أي.
0: ممكن تحج لنا شيء هيك نادم هسه مرتان كان جالي لكم انتم في الطب التقليدي ده انتم اكزيما ما عندكم كيف انتم كيف الدواء
1: هاي معني مش الاسم مردان وايد جاء مش الله ما عند راس وغار انك شفنا ما نقدر طوال نودو في اوبيتال نقول امشي سي اكزام عشان انا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه من السيرش على شهر جاينا وانا ما نقدر ندور الشاب قال انا 100 200 ريال ندور الشاب ده ما بكون امشي سي اكزام اوتال ومرض وادين ده مرض الكما هو سو اكزام كل ان نعرف مش الباسور وقال لي انا عندي باسور باسور اجي جابي جاي امر برا ولا انا كان قاعد سبب بالدم دم جاي امر مني او عندي بوتون دوغا دوغا في جابي جاي امر او بوتين جاي او بوتين جاي في لافر دول لما نلوزو في اكزام كل ده ما خلاص ده شغل هذا عادي ومش المرض وقت ولا واي واي اكلوني اكلوني لا فردول لا كشفنا انا بالي ام سو اكزامي اكو شو خلا بالي وركي فرنسا وكاتو كوري شفتا وبعدين شفنا كي شغل له رطوبة كل اللزوم نقول أمسي إكزامين وطال إنت أمسي إكزامين وطال وحاضر حاضر مشي بيجي فجأة في الليل ويجاتو كوري وشغل فترة نرى خلاص عندنا دليل شيء في نسوا شفنا شغل له خليبان على قولاس خلاص أنا سويته قدرتي شغل له خليباني ودو أجل في وبيتال نشوف شغل على بيسي مشي لأن كان بعده لما نزمان ده كان ودنا كله ما أبو عمرونا وهم ذاتو بنفسه ما أبو اللزوم لنا عسى خلاص بين عسى الحمد لله من السر رسانتي شعرنا في إيدنا وكان يفinance formation من formation واس عليهم كم ماشي منسير كل فجور نمشي كم ماشي فجور أشي نمشي كم ماشي يومين ثلاثة أنا قاعد في منسير ميجي مشي الفونشنر أنا منسير هذا خلاص أسألنا
0: وين عندكم ناس أنا تبى تقليد بيناتكم عندكم رلاسيون علاقة عندكم مثل الدواء أنت كم ما عندك تنادي آخر ومرض ذاك ينفادك ودورتك تنادي نادم آخر بس عرف عندكم كل ما عندكم
1: هذا بس أسرس أنا جميع ده أي مزولة جاء عدري في جميع ده عند فيش حاجة، عند نمرة تلفون حاجة، عند إسبيساليتي حاجة، جايد كل في فيش حاجة، فوتوغا كله جايد فوق. أصلاً أنا كم أشتري بيورا جيت أقول لكم إنه كل جايز. زول كان جاب مرضه ميشيل لخالد ترى. دريك أنا نشيل تود نعرف فلان نام. إرا باسين أنا قديا. على خصك أنت أنا كسرين أو أنا شيطان أو أنا سير أو شغل كيال. أوبيتال كل ما يدري داويرا ده أنا كأنت. على شبنا أنا أوبيتال أنا نعرف توالي. مع الحق أنا نخصينا ده أنا نعرف توالي. خالد أنا نقول فلان تعال. أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبة أنا جميع الدرسي
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نعطيك يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا إن شاء الله
1: بارك. الله يبارك عشان الناس بعدين كيدورين كل في نمرة 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
0: إن شاء الله
1: على 66 ده واتساب وأبل كل
0: شكرا إن شاء الله
1: عفوا
0: تمام شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم بالداخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، مساء الخير. مستمعي الكرام أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الأربعاء يوم 3 من شهر. مستمعي الكرام نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة ما بعد النشرة، وكذلك تجدون برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية ومن داخل القسم العربي يخدمكم هناك خلال 45 دقيقة في الهندسة الصوتية تشوكي جابرييل، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. محبي أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة شمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، تقدم لكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الزميلة الزوارة النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا يعقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منه، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد أقباح هالة بدء الخريف. ورئيس الجمعية الوطنية يشارك في حفل تسليم جائزة البلياد الفرنكوفوني لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وأعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة الجمينة، ووزير الدولة وزير المالية الطاهر حامد إنجيلين يترأس المناسبة. أهلا بكم. ترأس مآلي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء، ترأس اجتماعا مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي هذا الاجتماع بغرض التحضير والوقوف على الاستعدادات والخطط الجديدة لمواجهة موسم الخريف المقبل وتداعياته المحتملة. تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله فيه مزيد من التفاصيل.
2: إن موسم الخريف على الأعتاب، بل بدأت قطراته تتساقط في بعض مناطق البلاد، وعندما يأتي الخريف لا يخلو من تداعيات جراء هطول أمطار غزيرة، والتي غالبا ما تتسبب في فيضانات وسيول جارفة تسقي الكاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم. الأمر الذي دفع معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا إلى دعوة اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى اجتماع عاجل وضروري اليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2026، باعتبار معاليه المشرف على اللجنة، كما أنه من أبرز مهام اللجنة التي أنشئت عام 2024 تحديد وتقييم وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الفيضانات وإدارتها في جميع التراب الوطني، وكذلك وضع خطط الطوارئ وضمان تنفيذها في الأجل القريب والمتوسط والبعيد. في مستهل الاجتماع وبحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ورئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلين، وكذلك الأعضاء من وزراء وفنيين، تحدث معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا مثنيا على ما تحقق من أعمال سلفا في هذا الإطار بفضل جهود اللجنة وشركاء البلاد، حيث تم التعامل مع فيضانات العوام الماضية بحرفية تامة ومعالجة الكثير من التداعيات على مستوى العاصمة والولايات، مشددا معاليه على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه حالة بدء الخريف، داعيا إلى سرعة الانتهاء من مشاريع المجاري المائية العالقة والأحواض والسعي لإزالة النفايات تسهيلا لتصريف المياه وتجنبا للأمراض والأوبئة. وقال رئيس الوزراء: جمعتكم لنتعرف سويا ونترقب توقعات الخريف الوشيك وتقرير ما يجب اتخاذه من تدابير ناجعة. هذا وخلال الاجتماع نوقشت جملة كبيرة من النقاط حيال موسم الخريف الماثل، وتحدث نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها وزير استصلاح الأراضي الإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة عقب الاجتماع مصرحا بالقول:
3: رئيس الوزراء ماذا نفشن بدور بفهم يعني الانونداسيون ده كل سنة كان وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي. البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسا وشنو اللي سوينا وشنو اللي نقدر نسوي لشعبنا ما تلقى خطورات. كان وصلنا في الفيضان رجلنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدو بخدمه بخدمه. المينيستر أنا إنفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق، وهذا الشيء باين اللون في لبهيلة في لبهيلة أنا نجمعنا ده سوينا طرق وقاعدين نبنو لسانا، وتعرفوا الطرق ده بفضوا في فيدان كان عم باكر عندنا شيء مشي عنينا في الامناجما اترافير بيليه انا البنك مونديال سوينا اشخاص شيء اسمينا الفاتو جبنا متوبوم متوبوم كثيرة سلمنا من الميري في وطائر كله انتنا من الميري في اشخاص كثيرة انتنا من الميري كله في شان الخدمة في لب العاصمة وفي المكانات الماء يكون الفيضان.
2: تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها تضم لجان فنية منبثقة عنها.
1: شارك يوم أمس الثلاثاء رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي في حفل تسليم جائزة البلياد الفرنكوفونية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. كان ذلك بحضور عدد كبير من وفود برلمانات الدول الفرنكوفونية. المزيد لدى علي عربي حسن.
4: شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالقصر الرئاسي في نواكشوط في مراسم تسليم جائزة البلياد لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكانت بحضور عدد من الوفود البرلمانية الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي في هذا الحدث الرسمي الذي يكرس التزام الرئيس الموريتاني بقيم الحوار والسلام ومبادئ الفرنكوفونية. وتعد جائزة البليارد من أبرز الجوائز البرلمانية المرجعية في الفضاء الفرنكوفوني، وقد أنشئت سنة 1976 من طرف الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وذلك بهدف تكريم الشخصيات التي تساهم في إشاعة اللغة الفرنسية وتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ القيم الفرنكوفونية. وعلى مر السنوات منحت هذه الجائزة لعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسساتية التي تميزت بإسهاماتها في خدمة الفرنكوفونية وتعزيز التعاون بين الشعوب. ويأتي منح هذه الجائزة للرئيس الموريتاني في سياق تنامي الدور الذي تطلع به موريتانيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تمسكها بقيم الحوار والتعاون والتضامن بين الشعوب. وقد شهدت هذه المراسم حضور شخصيات سياسية وبرلمانية ودبلوماسية رفيعة من مختلف دول الفضاء الفرنكوفوني، مما يعكس مكانة هذه الجائزة وأهمية الدبلوماسية البرلمانية داخل الفضاء الفرنكوفوني.
1: وعلى هام زيارته لموريتانيا، قام رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي والوفد المرافق له قاموا بزيارة لمقر البرلمان الموريتاني. علي عربي حسن، التفاصيل للمرة الثانية.
4: في قلب العاصمة نواكشوط تفقد الوفد التشادي أبرز أروقة هذه المؤسسة العريقة التي تعد رمزا للديمقراطية الموريتانية، وبرفقة عدد من الوفود البرلمانية المتواجدة في العاصمة الموريتانية زار رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي على التوالي قاعة الجلسات العامة قاعات الاجتماع، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالإذاعة والتلفزيون البرلمانيين. وقد حظيت هذه المحطة الأخيرة باهتمام خاص من قبل الوفد التشادي، إذ تعد القناة والإذاعة البرلمانية في موريتانيا اليوم أداة أساسية للتحديث وجسرا حيويا لتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنين. وفي هذا السياق يضع البرلمان التشادي بدوره رقمنة الأنشطة البرلمانية ضمن أولوياته القصوى، وهو التوجه الذي يقوده رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات البرلمانية. ومن المحطات البارزة في هذه الزيارة قيام رئيس الجمعية الوطنية التشادية السيد علي كلوتشايمي بتقديم هدية رمزية للنظير الموريتاني محمد بن بميغيت، وجاءت هذه المبادرة تجسيدا لروابط الأخوة والصداقة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. واختتمت الزيارة في أجواء أخوية بالتقاط صور تذكارية جماعية ضمت مختلف الوفود البرلمانية المتواجدة في نواكشوط بمناسبة حفل تسليم وسام البليات لرئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية.
1: وبالعودة إلى العاصمة المجمعين، فقد استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجا بمكتبه صباح اليوم استقبل وزيرة العدل حافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان إندونولوجي أليكسي نايمباي، وبحث اللقاء تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. عبد الرؤوف أيوب وتفاصيل أكثر.
5: جاءت الزيارة التي جمعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزيرة العدل حافظة الأخطام المكلفة بحقوق الإنسان بهدف إرساء أسس التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية التي تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والتي تربط بين المؤسستين في مهمة ملف حقوق الإنسان بكافة ربوع البلاد. هذا وعقب خروجها من اللقاء صرحت وزيرة العدل حافظة الأخطام المكلفة بحقوق الإنسان دولوجي أنيكس لوسائل الإعلام العامة والخاصة بأن هذه الزيارة لها أهمية خاصة، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، ونأمل بالتالي أن تعتمد على التعاون المتين والديناميكي. ولهذا السبب جينا للتبادل مع مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اللقاء الأول للتأكيد على استعداد وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان للتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية. للتنويه، قد حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة العدل إلى جانب أعضاء ومسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الملف.
1: ترأس وزير الدولة وزير المالية الميزانية التخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين افتتاح أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتاك. كان ذلك بحضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي إلى جانب مسؤولي الدول الأعضاء بالمركز. الزميل عبد الكريم عبد الله النو حاضر فعاليات المنتدى وأفانا بالمزيد.
6: تجيء الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتاك بأفريقيا المركزية بهدف تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية العامة. استهلت المناسبة بكلمة المدير العام لمركز أفريتاك مسمى كوليه فيكوت، قال إن الدورة 13 للمنتدى جاءت من أجل المناقشة التحديات الراهنة التي تواجه إدارات الميزانية في دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الميزانية وتحسين جودة النفقات العامة وتعزيز الرقابة على الموارد المالية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء. من جانبه، وزير المالية والميزانية التخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين أوضح أن أهمية المواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء في المركز والعمل بأنظمة الإدارية المالية تتماشى مع معايير الدولية بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد طاهر حامد إنجيلين على ضرورة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتحديث أدوات التخطيط والبرمجة والرقابة المالية، مضيفا بأن المنتدى محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المالية لدول أفريقيا المركزية. تجر الإشارة إلى أن المنتدى شارك فيه مسؤولي المالية والميزانية من الدول الأعضاء بمركز أفريتاك أفريقيا المركزية ويضم 19 دولة أفريقية، والذي تم تأسيسه في عام 2012 لجمهورية كونغو برازافيل.
1: وفي سياق ذي صلة، عرضت الإدارة العامة للضرائب نتائج الدراسة الشاملة للقطاعات الناشئة للمناجم والبنوك والهواتف المحمولة. مناسبة العرض تمت صباح اليوم بفندق راديسون بلو بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين. مزيد من التفاصيل لدى حسن موسى حسين.
7: عرضت إدارة العامة للضرائب نتائج دراسة شاملة للقطاع الناشئة لا سيما المناجم والبنوك والهواتف المحمولة، وتهدف هذه البادرة في إطار سعي السلطات إلى وضع جاذبية الاستثمارات مع تعزيز قدرات الدولة على تابعة الموارد المالية. وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بسياسة تشجيع الاستثمارات القانونية المعمول به في جاد قديما والذي يعود إلى تسعينات القرن الماضي ولم يواكب التطورات اقتصادية راهنة. وقد كشف التشخيص عن عدة أوائق عدم فاعلية النظام، أبرزها ضعف مستوى التعاملات المصرفية حيث لا تزال المعاملات النقدية المباشرة هي الساعدة، مما يصعب عملية مراقبتها من قبل الإدارة الضريبية. كما بيّنت الدراسة أن القطاع التعدين يعاني من تهريب كميات مهمة من الذهب عبر الحدود التشادية الليبية بسبب ضعف الرقابة الحدودية. هذا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات. كما كشفت الدراسة عن نقص في التأهيل والتدريب موظفي إدارة الضريبية خاصة مفتشي ومراقبي الضرائب، كما سجلت ضعف الرقمنة في القطاع الاتصالات وانخفاض معدل التغطية الكهربائية، وإضافة إلى ضعف التنسيق بين الشركات العاملة في القطاع التعدين والمديرية العامة للضرائب. ولتجاوز هذه التحديات أوصت الدراسات بتعزيز قدرات الموارد البشرية وإرساء رقمنة شاملة للنظام الإداري للتعاملات النقدية وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما دعت إلى التوسع الوعي الضريبي من خلال مجالات ومصادر جديدة للإيرادات الضريبية خاصة في القطاع الاتصالات. هذا وقد أكدت وزارة المالية عظمتها على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسات عبر تصريح الأمين العام النائب بوزارة المالية غامسالا كود نيكولا، الذي جدد الالتزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات النظام الإداري وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: في موضوع آخر، ترأس الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد، ترأس صباح اليوم حفل تسليم وسائل النقل المقدمة من قبل مشروع دعم الحوكم ومقاربة الأراضي في تشاد. كان ذلك بمقر وزارة إدارة الأراضي بحضور مسؤولي المشروع وبعض من المستشارين بالوزارة. وفي التفاصيل في تقرير عز علي علومة.
8: تأتي هذه البادرة التي قام بها مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي

0: قائم بين المشروع ووزارة إدارة الأراضي واللامركزية، موضحا بأن هذه المعدات جاءت في الوقت الذي تسعى فيه تشاد إلى تطبيق اللامركزية. وأضاف حبيب إلى أن وسائل النقل البسيطة يمكنها مساعدة المسؤولين من أجل أداء مهمتهم بالصورة المطلوبة، مؤكدا وقوف المشروع بجانب الحكومة. لدى استلامه وسائل النقل، الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد قال إن مشروع دعم الحوكمة هو جزء من الشراكة التي تخدم التنمية المحلية، وأن هذا المشروع أثبت التزامه بدعم اللامركزية وتعزيز قدرات الجهات المحلية الفاعلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى القاعدة السكانية. كما شدد الدكتور أحمد عمر أحمد بأن وسائل النقل يجب أن يتم استخدامها بعقلانية ومسؤولية من أجل إنجاز المهمة وضمان الإدارة الجيدة.
1: شكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الثامنة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. عقد ممثل خلية الإعلام والتخطيط بإدارة التطعيم ضد شلل الأطفال بوزارة الصحة العامة الدكتور لانغ ديباي عقد لقاء مع الصحفيين بهدف إخطارهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الذي ستنطلق خلال الأيام القادمة. عبد الرحمن ميكائيل من التفاصيل اللقاء.
2: يجيء اللقاء ممثل خلية الإعلام والتخطيط بإدارة التطعيم ضد شلل الأطفال بوزارة الصحة العامة دكتور لانغ ديباي كلاندوه مع الصحفيين حول إخطارهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال الذي ينظم في الفترة ما بين الخامس والسابع من هذا الشهر الجاري. مناسبة اللقاء أشار استعراض مختلف الأنشطة التي نفذت من قبل الخلية في السنوات الماضية. دكتور لانغ ديباي يضيف بأن هذا المرض يشكل خطرا كبيرا على جميع الأطفال الجادين، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات، حيث تم تسجيل 356 حالة مؤكدة في جميع ولايات تشاد و60 حالة من خلال عام 2025، ومنذ يناير إلى مايو 2026 تم تسجيل 5 حالات، مما يدل على استمرار انتقال الفيروس بشكل نشط وعلى نطاق واسع. هذا وعقب أرض الوطئية الصحية ومناقشتها مع المشاركين خلص اللقاء بالتأكد إلى أن اللقاح آمن ولا يسبب أي مرض، بل يوفر حماية فعالة ضد الفيروس، إذ لا يوجد أي علاج لشلل الأطفال سوى الوقاية من خلال التطعيم.
1: عبد الرحمن، من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 5 وحتى 7 من هذا الشهر، لذا التقى المندوب العام للحكومة لدى ولاية غينيا الشرقية الجنرال أنغار هونغوم تي إيلي مع الشرائح الإدارية التقليدية الدينية والعسكرية لحشد الجهود وإنجاح الحملة الوقائية المقبلة. مراسلنا عباس أبكر مصطفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
3: اجتماع تمهيدي وتثقيفي لمناشدة السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية والدينية لإنجاح المرحلة القادمة من حملة تطعيمها ضد مرض شلل الأطفال ولقاح ميبندازول وفيتامين آ لصالح الأطفال كوقاية من الأمراض المزمنة والمستعصية في المجتمع، وخاصة سكان ولاية إنيد الشرق، حيث قال المسؤول الصحي ممثلا لمندوب الصحة العامة بولاية إنيد الشرق الدكتور سانا قويمتا إلى أن التطعيم وقائي وصحي للأطفال. وبالمقابل ناشد المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال نغار هورنغوم تي إلي السلطات إلى فهم أهمية هذه اللقاحات التي كلفت الحكومة وشركاؤها أموالا طائلة، لذا طلب من سكان ولاية إنيد الشرق احترام وتقبل اللقاح لوقاية الأطفال من الأمراض في أعمار متفاوتة، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 0 إلى 5 سنوات لوقايتهم من الأمراض الفتاكة. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قدم منسق التعداد العام الثالث لسكان الدكتور ماجيغو توري بيرت قدم حديثا صحفيا بقرر المنسقية أبان في خلاله المعلومات الغير دقيقة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عاليات التعداد.

0: الكف لبيعوان الميدان. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
1: يخطر مكتب منسقية الإحصاء العام الثالث للرأي العام الوطني بأن عمليات تكوين أعوان الإحصاء قد انطلقت فعليا في 23 ولاية من ولايات البلاد، وهي متواصلة في ظروف جيدة، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد ونظرا للمعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عاليات التكفل بأعوان الميدان. فإن مكتب المنسقية يود تقديم التوضيحات التالية: لقد تمت المصادقة على الترتيبات المالية الخاصة بالإحصاء العام الثالث للسكان من طرف اللجنة الوطنية للسكان، وهي الهيئة المشرفة على عملية الإحصاء، وفي إطار مرحلة التكوين تم تابعة 37245 عونا للإحصاء و815 مكونا على مستوى التراب الوطني. كما أن عملية العد الخاص بالإحصاء العام الثالث تتطلب غلافا ماليا إجمالية قدره 9.46 مليار فرنك سيفا مخصص للتكوين وأجور أعوان الميدان وكافة الأنشطة المرتبطة بعملية الإحصاء. وخلال فترة التكوين يستفيد كل مشارك من منحة التكوين قدرها 8000 فرنك سيفا تدفع على دفعتين، 4000 فرنك سيفا لكل دفعة.
0: ومتابعة للتقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول فعاليات امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، فقد استطلع الزميل عبد الرؤوف أيوب آراء الممتحنين حول مدى جاهزيتهم قبيل انطلاق الامتحانات، وعد لنا التقرير التالي.
2: تقترب انطلاقة الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، حيث أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات أونكس أن موعد بدء الامتحانات سيكون يوم 8 يونيو لعام 2026 بمشاركة جميع تلاميذ الصف الثالث الثانوي بمختلف شعابه وأقسامه على امتداد الأعراض الوطنية، سعيا لنيل النجاح وتحقيق نتائج مشرفة. وفي هذا الإطار أجرينا استطلاعا مع عدد من المترشحين بهدف التعرف على مستوى استعداداتهم وما توصلوا إليه من تحضيرات حتى هذه اللحظة.
3: بكل رغبة بس اسمه الشيء قاسي، لكن كان قدير قريد ولا سويت ده شيء قاسي ما في. عشان انت تقدر تمشي كلاسي بيرز عندك عندك شغل في راسك استير قرام هو هين انت اللي المهم تعالي اللي تباسي كلاسي بيرز، لكن ما أقول إيه الله بزي هادو يجهزوا حالي مشيهو
4: ماتير وادين ده كمالنا وادين ده ما قدرنا كمالنا بيغرف دور وكي بدينا دا عندنا ريتارشيا
5: الحمد لله عجحنا لك كتير لأن ندس فقرت نروه قرب الله. بالنسبة للماتير رانا سبيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي ده انا خدام فوق ده زياره كو بالنسبه انا ندوره تري بيان كو عشان لي نعرف كي كل سفينران كنعرف خدام قرين الحمد لله نعرف اشار لي تبسم اجلسي دنجاري
6: بدايه العام لحد وقتنا هسه الحمد لله ذاكر كثير خصوصا في المواد العلميه، يعني ما يقدر يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الادبيه لازم تفكروا فوقها وتذاكروا فيزياء وكيمياء احيانا تغلبك، لكن هم كان ذاكرت كثير ده شغل ذاكرت قاف راسك ما يخونك
7: ناس ما ذاكروا لا وقت ده أسرع لي ذاكر زيادة وإن شاء الله كان مذاكرة أنا ضعيف شيء ولا يزودو الذاكر كل ما يكسل يوري ذاكر فوق ما يوري لقي شهادة البيضاء ويخلي مذاكرة الباقي.
2: وللإشارة نناشد جميع المترشحين والمترشحات التحلي بالجدية واليقظة والانضباط خلال فترة الامتحانات والابتعاد من كل أشكال الغش امتثالا لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المترشحين في امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام، وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق بالتقديرات العالية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وننهي نشاطنا بالصفحة الرياضية، حيث تناول الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين في صفحته الرياضية اليوم أهمية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
8: رياضة ذوي الحمم أو كما يحلو للبعض تسميتها رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تتعدد مسمياتها وصولا إلى المسمى العام الرياضة البارالمبية التي بات لها وزنها على المستوى العالمي، وفي البلاد لا يعد الحديث عنها مجرد حديث عابر بل هي حقيقة ملموسة لها معطيات ميدانية ممثلة في الفيدرالية الوطنية للرياضة البارالمبية التي تحتم بالأنشطة البارالمبية. هذه النقاط هي القوة التي تنطلق منها الرياضة البارالمبية في مواجهة عالم متغير ومتفاوت في الاهتمام. وفي ظل كل ذلك نجد أنفسنا نتجه نحو اتجاه يمضي بطريقة مختلفة، ما أحوجنا لتنظيم أنشطة هذا القطاع الذي وفي وقت قريب كان لهم الفضل في تمثيل البلاد في المحافل العالمية. فالوطنية لا تتجزأ، ودبلوماسيتها في التمثيل لا تقتصر على مجموعة دون أخرى، بل هي مجموعة تمثل كل من يحمل شعار الوطن الثلاثي ليكون سفيرا للبلاد ويعرف الآخرين ببلاد الحبيبة تشاد. فالرياضة البارالمبية لديها امتيازاتها وطريقتها في المضي قدما نحو مستقبل آخر يكون لها دورها المنوط بها، كما أن هناك رياضات متعددة في الرياضات الأخرى. فالرياضة البارالمبية ليست استثناء، فهي لديها طريقها في كرة السلة والقدم والطائرة وغيرها، وتوفير بيئة صالحة لهذه الفئة خطوة في الاتجاه الصحيح للاعتراف بجهودها نحو الاستفادة منها والمضي قدما في طريقها نحو مستقبل مشرق. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
0: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا يعقد اجتماعا عاجلا مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه حالة بدء الخريف. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي يشارك في حفل تسليم جائزة البلياد الفرنكوفونية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتا تنطلق صباح اليوم بالعاصمة نجمينة. وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجيلي يترأس المناسبة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني المهندس توبي جابرييل، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعين الكرام، بعد ما استمعتم إلى نشرة الأخبار ما زلنا نواصل وإياكم بفقراتنا، فقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. أما الآن فقرة برنامج مفيد، أرجو المتابعة تتابعون الآن نوافذ.
1: برنامج نوافذ
0: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، كما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى إنه العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس لسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قص لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيء ده وما قادر يوفر له مشيدة.
2: صحيح،
3: فالشيء ده موجود بكثرة. بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم، في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة فيك التكاتف بيناتنا نوعا ما، وده الشيء ده بميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال هيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية، وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة، ده ما ناس معينين يشيلوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع، دي من حق الناس
2: المسكين
3: الفقير والمحتاج. ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي، فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كلوا يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة. يعني ما إنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، فكلك الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نتفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية، مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرف إمكانياته ما تسمح، إنت تصور قدر شنو الفرحة حقيقة بتكون موجودة إنت لما تنطيك. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف كيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيراننا دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيب عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم، في موجود بكثرة
4: جيران
3: ما قاعد يتفقد، وهو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد،
2: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني في أجر أعظم من إنك أنت تفرح إنسان، ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان،
2: قضاء حوائج الناس،
3: قضاء حوائج الناس وأشياء بسيطة. أحيانا أنت اتخيل يعني حتى لو ما قدر وديت لهم حروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرح معاهم ويعني يشكروه ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنهم هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية، مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي. أشياء الجميلة، الهدايا مثلا، التواصل، صلة الرحم، الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا أوين أرامل مثلا، إنت تلقوها مرض فلان دي زوجها مات، مما تمام شو تزورتوها ما ودوت لها هدية، مرض أخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه، أو مرض جارك توفى أصلا ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لأن نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبة بيناتنا، أيوة صلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من كلمة أصلا في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكونوا يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها.
5: لا صحيح.
3: بأبسط الأشياء.
5: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهلك يقول لك إيد لإيد.
3: والله.
5: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من الإيد ده بس ما جيتنا.
3: والله.
5: فشيت يا دلة ده الكلام الصحيح، فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في دين الإسلامي ما تنسي.
3: بالطبع أكيد
4: في صلة الرحم. وفي شيء بالرحم
3: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف، ناس عشمانين في نفسهم جدا، تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالد الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يا لا ما تمشي،
5: ممكن ما يمشي، أنا والله ماني
3: حكم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب ليه، ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تادي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا، في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادم ده محتاج تشيفة تعرفه من شكله، من لبسه، من تصرفاته، من بيت القاعد فوقه،
4: من الحالة حقه.
3: فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي، وما يبقى حلو ذاته.
4: ما ممكن
3: أصلا أطيه ما تبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
4: بمفاجأة وأجر كبير
5: إن الله. شيء كان ساكت ولا حلو.
3: ما حلو. وما بيسألوا والله ناسي نادي شوية يعني تلقى نادم كده بيمشي بسأل ده شيء.
5: فنتمنى فرصة انت الإيد دي إن شاء الله بدو الناس كلها تقدم الخير للغير، وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني.
3: يا رب.
4: والناس للناس رحمة زي ما قالوا، الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حسي شوية قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟
5: شكرا. وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلتي يعني.
3: شكرا لك على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تئم الناس كلهم، تلقوا المواشي أسهل حاليا بقت غالية، والأشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بشكي، والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
5: والكلام ده زمان 3 سنين زمان
3: مادة، وأسا بقى حقيقة يعني
5: 30 ريال غرامة واحدة.
3: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمع بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاتك ما لاقي ضحية نوديها، أنا كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مننا إن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوديه. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح بيه.
5: أو أضع عليها حسب قدرتك.
3: الله يرضى عليك. الصباح أصبح ده نادم زولك بعيد منك وشيء كتعرفه مثلا عشمان فوق ولا شنو كان ما قدر وديت لي شيء، كلمة طيبة اتصل فوق عيت لي، يعرف انه في زول فكر اتصل فوق عيت لي. اذا كان في صغير يتيم ان شاء الله الحلاوة الساكت حقك البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ما الا بكتريت
5: بكم كبير
3: حتى لو شيء يقول المهم الزول ده يعرف كي اتفكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمته وبارك لي العيد. ده كله بكفي. صحيح الظروف اصلا صعبة وعامة للناس كلهم، هسه احنا ذات حالنا دي انا دي اليوم خروفي ماشي انت وقاعد نفكر ذات الموضوع عن 30-40 ده.
4: طيب فتحية، الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد، زمان السنة الفاتت والقبلة فاتت شوية أحسن، خروف تشي في ما شاء الله كده ومن 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحسي قاعدين هو إيد الضحية، الواحد بضحي بالخروف.
3: والله جاوب من الصعب جدا أسا حاليا ده شغل ذكره في رأسنا مرة واحد. فواحد من الزملاء قبل بحج قال السنة دي إلا قال نضبه جدا. فمشكلة
6: كبيرة صراحة.
5: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشر ما عمر
6: بيه.
5: طيب أستاذة فتحية بصفتك إعلامية، شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
3: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات لنا إحنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا إحنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى إنه كل المجتمع التشادي هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع
5: معطاء. أيوة
3: والله مجتمع معطاء أكتر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى إنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادم يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عطف أكتر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا إنه هم منطيهم أهمية.
5: نعم.
3: إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة.
5: نعم.
3: فأتمنى إنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوي يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
5: بالمناسبة الإيتان الأضحى المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك، ما لا الناس هسه هذه كثير كده الناس بيقول لك يا أخي أنت إيد ما أنا لا هم بسوا.
3: بالفعل فيها ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأضحى المبارك بيشتروا لهم ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لمهم ما فرق معهم، لكن في ناس بيضموا ملابسهم حقات العيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كثير من المجتمع التشادي أحيانا أنت ما عيالك وحيدتهم، مرات عيال أخوك ولا أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي. مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأصلا الخروف البي 30 ده بيجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم
6: خروف.
3: أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كله يجيبوا له. فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال. راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتها كيف تمه. فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي ليه الشيء ده هين ولا يا لقدر لقيته بس خلاص جيبه لين عشان ما يحس بذنب أو يحس بثقل أو يحس أنه هو مقصر. الراجل لما يحس أنه هو مقصر ده شيء صعب جدا
5: صراحة والله صح بيحس بيكون بضيق وإنت
3: والله
5: تمشي بيتك وتحس كله أنت مقصر من أولادك وكله الكلام ده صعب شوية
3: جدا جدا
4: صح. نعم أستاذة فتحية أجمل ما في أيام العيد الأضحى هو المحبة والتسامح وصلة الرحم. أستاذة فتحية البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الإيد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين مساعدة المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
3: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي. الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت. فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما والشيء ده إنت صحيح فرحان بيه وكل شيء لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا أصلا. فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
5: وفي الحقيقة زاد الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
3: أكيد
5: حولنا يعني
3: أكيد.
5: ونحن إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
3: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في راديو في التلفزيون المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون بقدمه طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته للأرامل للأيتام لأبهات للأمهات لأسرة الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: آمين يا رب العالمين وكل عام وكل الأمة الإسلامية وأمة التشادية بألف خير وكل الأمال الإذاعة الوطنية وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم تحياتنا لكم وعيد مبارك.
3: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية وزي ما قلت قبل ده هم ما محتاجين وصية هم بس محتاجين محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي أنطي، لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي، وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
5: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم أبو رحمن أضم رحمة وحج حواء حبيب عم،
4: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي، وأخرجها لكم عبد الله توش.
5: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
4: نتمنى لكم متابعة سعيدة ما باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
1: برنامج نوافذ،
6: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مساء الخير بلانا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمال لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية، والتشاد القاعدين في الخارج نكون معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة بفرحة وسرور. 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 3/6/2026. بخارمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة، في مكنة الفن بأسر الألات والموجات الأغاني والنشرات، في مكنة الفن لوم ديبو التلوالي شوبوي غابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:48 دقيقة في إسلو تروانا لأونا ما في كارتي جبانغاتو كومينانا ديوزي مراندو سوما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد شوية طوالي نبدأ لكم بالبلغة، متابعة سعيدة.
1: كاك معلم الضلاي يا دول الرجال، السلطان التجان لهم يا رجال، لهم يا رجال، علي والمم يا دول الرجال، البلا ما بنقري يا دول الرجال، يا دول

0: بدنا كذر دي زراكو لهندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني
1: الزغرابة. سمعت الكرام من وقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجد لكم أسماءهم بالخلية. أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد جبرين لوان عنده بكان في تيران قبو سكسيون 3 إلو 9 لو 21 أباس فضل سيلي ومحمد قصير عندهم بكان في كارتيه مشاكا سكسيون 3 إلو 106 لو 16 في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 22 ولو 1 2 3 4 كمان في كارتيه النوارة في تيران سكسيون 1 إلو 27 لو 21 لو 22 toujours في بكانات في تيران في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 27 لو 22 23 و 24 دايمون في النوارة سكسيون 1 إلو 27 لو 15 و 16 دائما في كارتيه النوارة طبعا ده بدون أسامي بس إلا بالسكسيون سكسيون 1 إلو 27 لو 18 ولو 20 دائما كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 27 لو 19 ولو 20 كارتيه النوارة دائما سكسيون 1 إلو 27 لو 13 ولو 14 السيد زكريا ميمونة عنده بارسيل في كارتيه أمتوكون سكسيون 2 إلو 39 ولو 1 واخيرا عبد الكريم ما حسن جرمه عنده مكان في كارتيه كركنجيري سيكسيون 1 إلو 36 لو 14 كلهم كي الجمادل كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ انا ودار ادم عبد الله رمضان قاعد في كارتيه انجيري بفتش ولد اخته مهاجري اسمه موسى احمد الولد ده عنده 10 و1 سنه مرك من كارتيه تقيل الدنجيسو كابين الجزيره من يوم الاثنين ويا حسن ما قبل البيت فبطلب من اي انسان اللي جاءه شافه او كره في مكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا او بناديم في نمره التليفون 66 10 و8 90 وايد 08 ارتل اخر 60 10 و9 10 04 عفوا ارتل اخر 60 وايد 46 10 52 تيجو 25 20 20 و 9 60 و 6 نواصل بالبلاغات دائما بلاغنا ودار الدلقانا كارتيه قجي همر القوس بخبر اي اسرة فقدت وايد وليد عندها 12 سنة الولد اسمه الحاج محمد موسى اما اسمه سميرة فاطمة عبد الكريم الولد حاليا قايبة كان الدلقي فبطلب من اي اسرة فقدت ولد خلي بمشي مكان الديليجي او بنادو في نموران التليفون 66 30 91 80 تيغو 99 12 04 41 نواصل بلاغات بلاغنا 40 جد آدم الحاج ولدن قرقورة وشيف دكانتو عبد الكريم إجارات صال آدم بلام أبوه إما دكتور أبكر علي وبلام محمد جدة بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكونوا سرق إلى 40 يوم أنا أخوتهم وزوجتهم فني إما ببقى أمباكر الخميس في مسيل أبكومة هلية الدليجي موسى جبرين محمد نكرر جد آدم الهاج ولدن قرقورة الشيف دكانتو عبد الكريم إجارات صالح آدم أبوها إما دكتور أبكر علي بلاما حامد جدة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أخوتهم وأمهم فضني إما السرقة اللي تبقى مباكر الخميس في مسيلة بكومة اللي تدلقي موسى جبرين محمد نواصل بالبلاغات بلاخنا 40 كمان بلام هارونا ولد الهجرة عائلة آدم الهجر ببلغوا لكل الأهل البر والداخل كنا سرق إلى 40 يوم هن المرحومة أمهم وخالتهم فن الذهب ببقى يوم الجمعة بكرة في هيلة أبينا هيلة بلام هارونا ولد الهجر. نكرر بلام هارونا ولد الهجر وآيلة آدم الهجر وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي يرفع الله المجاورات بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحومة أمهم وخالتهم فن الذهب السرقة تبقى بكرة يوم الجمعة في هيلة أبينا هيلة بلام هارونا ولد الهجر. واصل بلاغات بلاغنا وفاء جبرين عبد الرحمن عمر جبرين رخيص بشارة رمات هارون حسيني كويا بلام عبد القادر جبرين الهاتشا أمباري الشيخ أبتشانغارو مالن مقنبو علي الرئيس فلج بشي الشيخ رمات يونس الغالي محمد قليش بلام إلي عمر الشيخ آدم مرحال بلام الهاتشا بكر مالن جيمي عمر الهاتشا عمر النور الضيف عمر أبا جدة إدريس عمر إبراهيم ديركتر مهمة جبرين بلامة بشارة محمد بلامة إدريس محمد الطيري محمد قونا الحاج أمباري آيلة الحاج آدم في مبسطنا بلامة أبكر حسيني وبلامة إلي زكريا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتهم كلتوما الحاج أمباري ماتت البارح في الليل والسرقة تبقى مباكر الخميس في دقوي آلاء اللي تبلام عبد القادر جبرين. نكرر جبرين عبد الرحمن عمر جبرين رخيص بشارة رمات هارون حسيني كويا بلام عبد القادر جبرين الهاج جمباري شيخ أبا تشانغارو مالم قنبو علي الرئيس فلج بشي الشيخ رمات يونس الغالي محمد تقليتش بلام إلي عمر الشيخ آدم مرحال بلام الهاج أبكر مالم جيمي عمر الهاج عمر النور الضيف عمر أبا جد إدريس عمر إبراهيم ديركتر مهمة جبرين بلام إدريس محمد الطير محمد قونا الحاج أمباري أهلة الحاج آدم في مبسطنا بلام بركة حسيني وبلام إلي زكريا لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا بنيتم كلتوما الحاج أمباري ماتت الباري في الليل وسرقة تبقى أمباكر الخميس في ذقوي آلاء اللي تبلام عبد القادر جبرين الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة.

مسلمين وسمات الكرام نواصل بالبلاغات بلاغ أنا وفاء عائلة جبرين مكايلة كبش جبرين يونس جبرين أبكر إدريس الحاج آدم جبرين الإمام مصطفى جبرين إدريس محمد جد إدريس هارون إدريس الحاج محمد إما محمد دلقي سيف دلقي أحمد بشارة دلقي موسى أشنو دلقي إما خي دلقي جيمي دلقي جبرين إيسا دلقي محمد إيسا دلقي صوال عبد الكريم دلقي لوان حسيني دلقي دنمليمي دلقي سنة إدريس زكريا دلقي أبزين سوق دلقي فيصل جدة اللوان هارون أبالي اللوان موسى فيديغو اللوان جدة حسيني آيلة بلاما قربة فكي آدم مكايلة الشيخ محمد حسين الشيخ عبد الرحمن كيدو بلاما إليب درمان الشيخ اللوان جدة القوني آدم إبراهيم اللوان موسى آدم هنما يدقري عبد القادر بشير عبد الرحمن نفاس دبيتي أبا عمر قنبو والد الشيخ السم الحاج حسيني جو محمد البشير آدم القوني آدم مصطفى القوني طه حسن الشيخ أطيه بلام عبد الرحمن موسى اللوان كشلد الندنيني جبريل محمد وبلام عمر محمد لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل والناس الإنفي بوفاة أنا ولدت أم آدم محمد إدريس المعروف بكبشي مات البارح في الليل وسرقت طبقا باكر الخميس في كارتيه ورولا مقابل لكل طاسة نكرر عائلة جبرين مكايلة كبشي جبرين يونس جبرين أبكر إدريس الحاج آدم جبرين الإمام مصطفى جبرين إدريس محمد جد إدريس هارون إدريس الحاج محمد إما محمد دلقي سيف دلقي أحمد بشارة دلقي موسى أشنو دلقي إما خي دلقي جيمي دلقي جبرين إيسا دلقي محمد إيسا دلقي صوال عبد الكريم دلقي لوان حسيني دلقي دنمي ليمي دلقي سنة إدريس زكريا دلقي أبزين نسوك دلقي فيصل جدة لوان هارون أبالي اللوان موسى نديغو اللوان جدة حسيني آيلة بلاما قربة فكي هارون مكايلة الشيخ محمد حسيني الشيخ عبد الرحمن كيدو بلاما يليب درمان الشيخ اللوان جدة القوني آدم إبراهيم اللوان موسى آدم هنما يدقري عبد القادر بشير عبد الرحمن فاص دبيتي أبا عمر قنبو والد الشيخ السم الحاج حسيني جو محمد البشير آدم القوني آدم مصطفى القوني طه حسن الشيخ أطيه بلاما عبد الرحمن موسى اللوان كشلد الندنيني جبرين محمد وبلاما عمر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الارفه والجيران بوفاتنا ولدتم ادم محمد ادريس المعروف بكبشي مات الطلاط ليله الاربعاء وسرى تبقى مباكر الخميس في كارتيه ورولا مقابل كل طاسه الاهل الله يصبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنه عائلة سيني كواسا عائلة السيار قجة بلاما قنبدنا عائلة ملم عبد الله بلاما بكر توم شيخ محمد أمبريا عائلة أبزين شيخ عمر قجري شيخ محمد دقاش عائلة خرسة الراب شيخ بكر عبد الرحمن أبا شيخ نجوان بكر شيخ جد عبد الله بشي عائلة ديناء موسى عائلة عبد الله هارونة في فرشة اللوان إبراهيم آدم الجد دلقي أبقوجة محمد دلقي حسيني أطمان شيخ عبد الرحمن مدخير شيف دراس آدم مدخير دلقي سيد حسيني شيخ جدة باباي عائلة الشيخ جابر إبراهيم بنقوماتي تراب كسري عائلة رخيص جيمي الحاجة جدة إيسا في أعلايا تراب كسري الحاجة مكايلة أخي شيخ آدم خرسة في نجمينا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل بوفاتنا ولتم موسى عمر حسين بعد مات بعد مرض قصير وسرق كمان تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في بيت الأهل في كارتيه ديجيل أحمد أبيسو ما بعيد من مسجد الشيخ أحمد دقاش الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة نواصل بالبلاغات بلاغنا فرها الحاج أنجيني بركة هارونة أبكر عبد الله حسن عبد الله أحمد مكايلة بلام أبورو توم أبو نجوجة توم هامي ديايا عبد الرحمن نفريدي رمات دودو بكر سياقة الرئيس محمد توم جد إبراهيم قرقور محمد وسمانا خي الرئيس حسن قنبو محمد هارون المعروف بتنبل الإمام آدم إبراهيم عبد الله جدة عبد الرحمن هارون قنبو يايا
جرما يايا توما بلا ما خي الزين في الجزيرة محمد إما أطيع سيد خميس جبهة ملم إيسا موسى في عمود السقورة بلا ما سيدي خالة عبد الرحمن في اللبانة عبد الله دنا إيسا دنا دول جنين في قرنفلايا ضهي موسى في هل السماعين الشيخ محمد القوي في الماجروية عمر صالي مؤمن صالي أبيس صالي دول جنين في الدري آدم حسن وحسيني كتكيري جنين في تابوي الحاج حسنة التوم والشيخ ودينا يوسف الاثنين جنين في بطة البقرة فكي حسن الحاج حسيني كوشا الحاج ود السلطان في مبتة الجد موسى وحسن صالح جنين في جيقيني عبد الله جيمي وآدم محمد جنين في كلكلايا كم سلوم أنجيني عبد الرحمن موسى حسيني هارون جبرين موسى جنين في قلرايكي بشارة رخيص وحسن أمداي جنين في قرقر عبد الكريم حسيني في كويكي إدريس جيمي وأبلام عجد جنين في مرمي معلم جبرين بنية في مرمي الشيخ محمد أبا وعبد الرحمن محمد جدة جدين في الضباء يوسف جدة في مقرقف لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إلف والهلال المجاورات بعروسنا ولتم جدة الحاج أنجيني العرس يكون مباكر الخميس والعزومة والختامة يوم الجمعة في اللبانة هلت بلاما بورو توم واصل بين بلاغات بلاخنا وفا بلاما خال إدريس وسولي محمد مالم آدم يونس أحمد عبد الرحيم حسن مكايلة الحاج حسن كويس شيخ جبرين قدوري بلاما إبراهيم ماني عبد الواحد الطاهر مالم عبدو المعروف عبد الرحمن جدة الحاج رماد إيسا علي محمد يونس محمد حامد شيخ حسنة الشواني بلاما حسنة جيري شد إيسا بلاما جبريل رماد بلاما حسنة آدم شيخ إيسا نمان بلاما جبريل أحمد بلاما بنية علي بلاما عثمان موسى بلاما أضي جدة بلاما عثمان النور اللوان أحمد عبد الهادي بلاما محمد أبا جدة دناء ولا دناء واسولي عمر شيخ إيسا محمد بلاما حسن أنباري لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمهم وأبوهم رماد محمد كوجة مات يوم الاثنين في هلة الرفاق والسرقة تبقى أنباكر الخميس في الرفاق هلة بلاما خالة إدريسة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بلاغات بلاغنا فرا أبكر إبراهيم رمات إبراهيم آدم إبراهيم محمد إبراهيم عمر عبد الرحمن يايا عبد الرحمن حسين عبد الرحمن جدة بشارة شيخ جدة محمد دريقا بزين حسيني عمر عبد الله شيخ موسى حسيني محمد راتب عمر آدم حسيني أبكر أسوار ربكر كونو توم إيسا جرم عبد الله فنداسي حسيني أحمد تفايا عمر محمد الرئيس إلي ولا بكر دينا ولا ضهيه لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولتم التوم أبكر إبراهيم الأروس أبقى مباكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في أنظهير دائما ببلغاتنا الفرحة بركة جبرين محمد جبرين موسى سيد حسن إيسا محمد أحمد محمد سليمان آدم الشريف دلقي سمي جدة محمد آشي جدة حسيني أزرق جبرين قوني يونس سيد بركة بلاما خالة إدريس عبد الله بلاما دقر عمر عبد الله دلقي موسى الرئيس محمد تبركة علي مكايلة ساكن علي بلاما صالي لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرف البعيدين والقريبين بأروسنا سيد والبركة الأروس تبقى يوم الجمعة من بكرة والعزومة يوم السبت في بلتي أم كنبلة اللي بلاما جبرين بركة واصل بلاغات الإمام عثمان أبكر الإمام سيد جبرين الإمام محمد حسن لهم الفرحة ببلغوا لكل المداحين الحفاظ القرآن الكريم الفقراء والأهل البعيدين والقريبين وناس اللي إرفي بفتوحنا مسجد جمعة وده بابك يوم الجمعة في أمبلينا هل بلاما عمر أبكر نكرر الإمام عثمان أبكر الإمام سيد جبرين الإمام محمد حسن
لما الفرحة ببلغوا لكل المداحين كل الحفاظ عن القرآن الكريم وأحباب الرسول وكل القونة والآئمة والأهل البعيدين والقريبين اللي بجي بحضروا في فتوح أنا مسجد جمعة وده ببقى يوم الجمعة أم بكرة في مبلينة اللي تبلامة أمر أبكر مواصل بالبلاغات يا بلاخنا درجان شكر بلامة هارون أحمد مكايلة بشكر كل المسائل الإداريين والعسكريين وشيوخ القبائل والأهل هنا شاريب أقرمي ومسينيا الحضروا في درجينا كبلامة أنانغرغوموتو بدل أبو المرحوم بلامة محمد ساري وهيدي من ناحية تانية بخبر السكان أنا الحلال بكون أنا حلال أنغرغوموتو والهلال إن كانتون كدادة سوبر فكتير هنالينيا دربالي ده في بروفنس أنا ولاية شاربة قرمي بكونا أنغرغوموتو دي دوكو قسموه لهلال تنيني أنغرغوموتو 1 وأنغرغوموتو 2 وهو كبلامة محمد مكايلة بلامة هنا أنغرغوموتو 1 شال بكان هنا أبو المرحوم بلامة محمد ساري وهيدي واصل بالبلاغات سميو بهزن الموت الفجئي هنا أخوهم وكوزاقهم وأمهم الحاجة الجوني مبدو ولي أنا ساوى مات في جمينا يوم الاثنين 1 جوان 2026 بعد مرض قصير البلاغ الحزين بقدمه للكنترولير جنرال البوليس الجنرال مامادو بولينا يوسف محمد آدم المير أدجوان بول الحاج إيسا بوكر يوسف حسن آدم ممر محمد موسى مارا آدم مولي أباكورا غونيم بدو يوسف حسن آدم مالا أودو إيسا وكل سكان هنا سوا البلاغ الحزين كمان بوجول الشيف دو كانتون أنا بول يوسف مبدو مبامي شيف دو كانتون هنا نجيلي 1 و 2 والشيف دو كانتون هنا نجوري كجلا بار مبدو شكو والشيف دو كانتون هنا تجنينشي عمر كجلامي بكر والشيف دو كانتون هنا ليوا أحمد محمد آدم وكل الشيف دو كانتون بدون انفراز الحاج كريم موسى هنا بغاسولا الديبيتي محمد أبكر كو الديبيتي مادي الشيخ أبكر في دولا غوني آدم جيبي في مون للحاج نغورني الحاج غانا إيساي في كايلارام ولكل الأعضاء هنا الكونسيل سوبيرير السكسيون هنا بول مثل الأعلى هنا بول مال موسى كيري كيتشي في تربة وكل الأهل الأخوان والرفقان هنا تربة هنا ليري إنجو وبقول المرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة آخر بلاغ قبل الأخبار بلاغنا شكرا البلامة هارون محمد مكايلة بشكر كل مسائل الإداريين شيوخنا القبائل والأهل إن شاربة قرمي ماسينيا الهضرو في درجينا كبلامة ننقرقوموتو وده بدل أبو المرحوم بلامة محمد ساري وهيدا من ناحية تانية بخبر السكان الحلال ننقرقوموتو يعني في كانتون كدادا وفي بريفكتورة نلينيا ديبارتمان دوربالي في ولاية شاربة قرمي في كون ننقرقوموتو دي قسموه بكان اثنين ننقرقوموتو ونقرقوموتو دي وهو خطوب بلامة أنا أنغرغوموتو إن بكان أنا أبو المرحوم بلامة محمد ساري وهدي الساعة 7:13 دقيقة

هجينا السيرة وبنات الحلة ماشينا السيرة وبيانا الحلة مرجينا السيرة.

0: سمينا سماء الرجال في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في غاديو تشاد النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي مساء الخير
1: مساء النور تجاني حسين رماد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم نشرة الأخبار اللامسائية إن اليوم يوم الأربعاء يوم 3/6/2026 النشرة نبدأها لكم بالعناوين الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنا الإدارة والوقاية من الفيضانات كان سوغ ملما مع الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمي هلينا الهدف كمان يجهزوا ويشيروا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الخريف الجاي الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي كان حضر أمس في مدينة هنا نواكشوط في دولة موريتانيا إلى حفلة هنا أنطينا الجائزة هنا بليات الفرنكوفونية بعد الرئيس هنا الجمعية الوطنية قام بزيارة في المقر هنا الجمعية الوطنية هنا دولة موريتانيا وتسمو أخبار آخر الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمي هلينا رسلهم الله صباح ملما مع الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنت الإدارة والوغاية من الفيضانات الهدف كمان يشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الخريف الجاي عشان فيضانات آخرة ما تقع تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني سين رماد
0: العلامات أن الخريف خلاص بدأ بإنشاف والأمطار كان جات أكيد تسبب فيضانات كبيرة في مختلف الولايات أنا بلدنا جات وده بيسبب مشاكل كبيرة للمواطنين عشان ده رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا سوى ما لما مع اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الفيضانات اللجنة دي كونوها سنة 2024

0: محمد ورئيسنا اللجنة الوطنية وزير الدولة وزيرنا المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينغ وعدد من الديريكتورات والفنيين. في البداية شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا كلم بالعمل السمح السوو في الفترة الفاتت ودبق بجهود هنا اللجنة الوطنية وشركاء هنا تشاد الكان قاموا بعمل كبير في السنة المضت وعالجوا كثير من المشاكل في العاصمة نجمينا وعدد من الولايات هنا بلدنا تشاد. رئيس الوزراء طلب منهم خليفة خدمه من أجل الوطن والمواطن وعشان الأهمية انت الملمة وكيف سيعدوا للخريف الجاي. كلم وزيرا إصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتة حجة وقال
1: رئيس الوزراء هذا نفس بدور بفهم يعني الانونداسيون ده كل سنة أن وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسه وشنو اللي سوينا وشنو اللي نقدر نسوي لشعبنا ما تلقى خطورات كان وصلنا في الفيضان. رجلنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدو بخدمه المينيستر أنا انفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق وهذا الشيء باين قالهم في البهيلة أنا نجمعنا ده سوينا طرق وقاعدين نبنو لسانا وتعرفوا الطرق ده بفضوا في فيدان كان عم باكر عندنا شيء مشي عندنا في الاميناجمان اترافير بيليي انا البنك مونديال سوينا اشغال الشيء اسمينا الفاتو جبنا موتوبوم كثيرة سلمنا من الميري في وطاير كله انتنا من الميري في اشغال كثيرة انتنا من الميري كله في شان الخدمة في لب العاصمة وفي المكانات الما يكون الفيضان.
0: ونذكر بكونه اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الفيضانات فوق عدد من اللجان الفنية.
2: الرئيس أنا الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي كان شارك وحضر أمس في مدينة نواكشوط أسمه دولة موريتانيا في الحفلة هنا أنطينا الجائزة جائزة بليات الفرنكوفونية المناسبة بحضور هنا الرئيس هنا الجمهورية الإسلامية هنت موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني وكثير من المعزومين فمنبر للاحتفال ده الرئيس هنا الجمعية الوطنية والوفد معايا كان قاموا بزيارة في المقر هنا الجمعية الوطنية هنت دولة موريتانيا. تفاصيل الخبر نسمع مع حجه وحبيب عمر.
3: يوم الثلاثاء يوم 2 شهر 6 سنة 2026 شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد ألي كلوتو تشايمي في القصر الرئاسي هنا نواكشوط في المراسم هنا سلمين الجائزة البليات لرئيس الجمهورية هنا موريتانيا فخامة السيد محمد ولد الشيخ القزواني والمناسبة دي حضروا فوق عدد كبير من الوفود هنا البرلمان والأعضاء في الجانب الفرنكوفوني ورئيس الجمعية البرلمانية هنا الفرنكوفونية في دا شارك رئيس الجمعية الوطنية ألي كلوتو تشايمي في الحدث الرسمي الكان بكرم فوق الرئيس الموريتاني في الالتزام هنا القيم والهوار والسلام والمبادئ الفرنكوفونية وجائزة هنا البليات هي من الجوائز المهمة والكبيرة للبرلمان والبيقبلوا لها في الفرنكوفونية وأسسوها من سنة 1976 الكان أسستها الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية ودا لعشان يكرموا فوق الشخصيات البتساهم في طورين اللغة الفرنسية ويقووا الهوار بين الثقافات ويزرعوا القيم الفرنكوفونية وفي خلال السنتين الفاتت لقوا الجائزة دي عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسسات اللي تميزت بمساهمتها في خدمة هنت الفرنكوفونية وفي قوين التعاون بين الشعوب والجائزة الحالية دي لقاها رئيس هنا جمهورية موريتانيا نسبة للدور اللي إبتها موريتانيا في المستويات التنين الإقليمي والدولي وفي تمسكها في القيم هنت الهوار والتعاون والتكاتف بين الشعوب الآخرة وفي لب

0: العاصمة نواكشوت اتفقد الوفد التشادي المؤسسة العريقة الهرميس هان الديمقراطية الموريتانية رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتي تشايمي ومعايا عدد من الوفود زاروا الصالة الكبيرة هنت الملمة والصالات الخاصة هان الراديو والتيلي البرلماني في موريتانيا هي وسيلة أساسية بتجدد جزء هاي وبتقرب المؤسسة التشريعية من المواطنين وفدا البرلمان التشادي بخطة الأنشطة هنت الرقمنة البرلمانية من أولويات المهمة وهو التوجه الكان في رأس رئيس الجمعية الوطنية ألو كلوتو تشايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي والهدف من الزيارة دي ليقوي الشفافية ويرفع مستوى هن الكفاءة انت المؤسسة ويسهل للمواطنين بكونه يوصل للمعلومات البرلمانية بطريقة سهلة ومن الأشياء المهمة في الزيارة دي قدمين هن الهدية الرمزية الكان قدمها رئيس الجمعية الوطنية ألو كلوتي تشايمي لنظير الموريتاني محمد بنبا ميغيت والهدية دي بتجسد روح عن الترابط والأخوة والصداقة والتعاون البجمع المؤسستين التشريعتين في الدول التنين نذكركم بكونه كملت الزيارة بالجوهن الأخوة بالصورة التذكارية مع مختلف الوفود البرلمانية القاعدين في نواك شوك وبالمناسبة هنت الحفلة هنسلمين وسام البليات لرئيس هن جمهورية موريتانيا الإسلامية
1: أجهوة حبيب عمر نرجهني في العاصمة جمينا الأعمال هن الملتقى رقم 13 هن العمال الكبار هن الميزانية هن إفريقيا المركزية العمل دي كان بدأت الأمر الصباحين في العاصمة من جميعنا المناسبة انت بداية العمل رأسها الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد جيلين المشروع هنا قاتي كان سلم معدات للوزارة المكلفة بإدارة انت الأراضي المناسبة بقيت الأمر الصباح في مباني هنا الوزارة ورأسها الوزير المندوب في النائب هنا الوزير الأول المكلف بالله مركزية دكتور أحمد عمر أحمد الرئيس هنا اللجنة الوطنية هنا حقوق الإنسان سيندياش السيد بلنغار لارمي جاك كان يستقبل الأم الصباح الوزيرة المكلفة بالعدالة ندول نوجي أليكس نيامباي الزيارة دي انت تعرف وبتنكتي في إطار هنا تقوية انت العلاقات على الخدمة بين السلطة التنفيذية واللجنة الوطنية هنا حقوق الإنسان. آخر خبر ملفنا راديو تشاد ما يخص التجهيزات هنا البكالوريا لسنة 2026 اليوم راديو تشاد كان مدت ميكروفونها لبعض من المترشحين في البكالوريا وحاليا قاعدين بيجهزوا نفسهم حامي حامي عشان يندسوا في الامتحانات هنت الباقالي نسمعهم
2: بكره رغب بس اسمي شيء جايز لكن كان قدير جريد ولا سويدا شيء جايز ما في عشان انت تقدر تمشي كلاسي بيرز عندك عندك شغل في راسك استير جرا ما هو هين انت اللي المهم تعالي اللي تباسي كلاسي بيرر لكن ما اقول ايه الله بزي هادو يجهزوا حال مشيو
3: ماتير وادين دا كمالنا وادين دا ما قدرنا كمالنا بيغريف دول وكي بدينا دا عندنا ريتار شيا
4: الحمد لله عن جهنم كثير لان ندس فوق نرو قريب الله بالنسبه ماتير انا بيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي دانا خدم فوق ده زياره كو بالنسبه انا ندور تري بيان كو عشان لي نعرف كي كل سفينران كنعرف خدم غرين الحمد لله نعرف شيار لي تابسم اجليسي دنجاري
5: بدايه العام لحد وقت هسه الحمد لله ذاكر كثير خصوصا في المواد العلميه يعني ما يقدر يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الادبيه لازم تفكروا فوقها وتذاكروا فيزياء وكيمياء احيانا تغلبك لكن هم كان ذاكرت كثير ده شغل ذاكرت قاعد في راسك ما يخونك
6: ناس ما ذاكروا لا وقت ده أسرع لي ذاكر زيادة وإن شاء الله كان مذاكرة أنا ضيف شيء قولي زدو الذاكر كل ما يكسل يوري ذاكر فوق ما يوري لقيا شهادة البيضاء ويخلي مذاكرة الباقي
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 دقيقة بداية كاميرا نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختم هنذكركم بكون الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنا الإدارة والوقاية من الفيضانات. كان لما تفتح رأسا هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يدينا المناسبة قتلهم الصباح في مكتب هنا الوزير الأول. الهدف كمان يشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الفيضانات الممكن تجي في وقت هنا الخريف الجاي. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلة تشايمي حضر أمس في مدينة هنا نواكشوط في دولة موريتانيا بالحفلة هنا أنطين الجائزة هنا بليات الفرنكوفونية المناسبة بحضور هنا الرئيس هنا الجمهورية الإسلامية هند موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني وبحضور هنا كثير من المعزومين. من برا لدى رئيس الجمعية الوطنية لكلة تشايمي كان وروفد المايا كان قاموا بزيارة في المقر هنا الجمعية الوطنية هنا دولة موريتانيا. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشارة محمد تجاني حسين رماد وحجه وحبيب أمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

سمعت رجعت في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا في واحد بلاغ نقول لكم قرينا قبل شوية البلاغ أنا أنغرغوموتو أين أنغرغوموتو دي لكن في أريتي آخر عشان ده اللوان إبراهيم مجد مهدي اللوان أنا تراب الكدادة ببلغ لي كل الهلال والسكان بكون في واحد أريتي نمرت صفر واحد عن سنة 2026 بوقف الأريتي 05 الأولاني كون أنغرغوموتو قسموه لواحد واثنين في أريتي جاء آخر جديد وقف الكلام الأول أنغرغوموتو 1 بلاماها محمد جبرين محمد أنغرغوموتو 2 بلاماها إما خالة نكرر اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان تراب الكدادة ببلغ لكل الحلال التابعين للكدادة بكونه في أريتي رقم 06 بلغي الأريتي الأولان عن 05 بكون أنغرغوموتو قسموه الاثنين القرار الجديد بقول بلاما جبرين محمد وبلاما أنغرغوموتو 1 وبلاما إما خالة بلاما أنغرغوموتو 2 ده القرار الجديد والآريتي المرك يوم 11 شهر 5 سنة 2026 نواصل بالبلاغات امشي لمكنة الفن.

نواصل بالبلاغات بلاغ نفرها وريل دنا رمات موسى دنا شين بشار أجيد محمد أجيد أخي موسى حسن خميس يعقوب دنا محمد موسى نكور إيسا جيمي إيسا عبد الرحمن إيسا يونس إيسا جيمي محمد أبيسو أبشيني معلم جد صالح كشال محمد الشيخ عمر أبا معلم جد صالح حسن حامد هارون أبا يوسف أبا حسن الكوم بأنس جيمي دنا أشين دنا إيمة محمد بلام جبرين كاكا نصر أدو نصر كلهم في أفني اليوم الفرحة ببلغوا لحامد لبلام حامد عبد الله إدريس جدة قرقوم دقنو كندي معلم مكايلة الحاجة جبرين بشار عجيد جدة موسى إلي أبكر ألغوني راماتا أبايا عجيد كفتر عبد الله خميس رامات طاهيرو أبكر إما عمر محمد تقرقوم جرمة جيلي حسن جرمة محمد جبرين إبراهيم موسى وشباب إفني بلام بشارة موسى إيسا محمد إيسا أبيسو فتحة إما عبد الله قدوة جبرين محمد ولا بديه محمد آدم رامات بييرو هارون خميس محمد السم هارون أبشيني عبد الله أحمد إما محمد صالح عبد الرحمن الشباب بديه إدريس عبد الرحمن شين خميس أبو نجوجة توم الشباب المدينة سيد عمر محمد قندي موسى قندي دنبوسي الرئيس شمبي عمر سيد بلام محمد أحمد مهاجري مادري موسى آدي وشباب نيمود سقوريات عفوا وتمنى خرسة أبكر أجد دقوة أجد بلام بدقري وشباب نهل الشين بلام سيد أمدو مصطفى وشباب نجدادة عبد الرحمن موسى محمد عبد الله وشباب المشاطيري محمد توما محمد جدة جبرين جبرين شعبي توما حسنة الرئيس جدة آدم بكساء موسى دكتور محمد خجو أبيسو عبد الرحمن حجو جبرين ألغوني جبرين آدم توم عبد الله تشكوت اللوان موسى رجيب توم حسنة قجري محمد تساكن وشباب ننجيتو عمر أوتمان غرغا عمر جبرين ابجدا محمد حسن كتشو محمد الشباب نرضينا بلام جدا ادم دنا محمد عبد الواحد دنا محمد والشباب نقريضايا عبد القادر مصطفى محمد جبرين جدا ادريس داود محمد جدا حسيني جبرين احمد عبد الله عبد القادر والشباب نهميض نور الدين ادم اللوان اجد اللوان في فيلي حسيني دنا في الشيب شيخ أجيت غالد في الريتشي عبد الله عبد الرحمن أجيت عبد الرحمن في الهدود أحمد القضافي في سدري أحمد موسى في هلة قدو الرئيس أجيت جبرين بشير توم الشباب ننجوجوكو هارون رمات أبا رمات السيد رمات كرش محمد إدريس جبرين هارون موسى فكي جبرين حسنا كرش محمد الشباب من التيتل بشار عبد الله في بجبهة البشير محمد في أبيناء بلام جد هارون النايم هارون الكواسة موسى والشباب من التيتل الشقيق جراس الدقل جبرين نسين والشباب من دلكينة أبو النيني آدم صالح كويس معلم فكي حسن بلام عبد الرحمن والشباب من أرديبي أجد مؤمن هارون بشارة يونس أبكر أخونا مؤمن مالو جبرين إدريس دنا معلم قجة محمد ولد الرئيس أبا البلامة عبد الرحمن جبرين حسنة موسى محمد فلج مؤمن الشباب مردو كيدو حسنة آدم محمد إدريس محمد عبد الرحمن نصالي بني سيد عبد الرحمن سيد آدم سيد آدم بشارة وشباب البيضة شار عبد الله خال أحمد محمد جدة بلامة جد مكايلة التجاني دونغوس وشباب بنبلوليات موسى أخي الخدار الخادر محمد أبا كبير جدة سليمان أبا كبير جدة حسين بدقين فكي أجد جراسة فكي أجد جراسة حسن عبد الله رماد مؤمن الشيخ عبد الله سليمان بشارة جبرين أحمد موسى إما أخي وشباب نشاب الجوز هارون ولد الشيخ إما حسن أخو شرك إيسا جورو بكري فكي محمد موسى الجورو محمد تطاير وشباب نهميضات كم سلم جبرين عبد الله هارون الحاج سليمان أبكر عمر
جده جبرين رمات ابراهيم تربيل سليمان الشباب من الفار بلامه مختار ادم جده والشباب من الشاب الدبه الرئيس عيسى جبرين ولد الشيخ محمد فكي موسى جبرين عبد الله حامد عبد الله حامد بن جيمي دقومه احمد والشباب من الشاب امبريا بلامه قدو جنبو خاله محمد شين جاغنا رجيبي الباباي الضيف ابا جدة ابكر ابا كاك عبد الرحمن ادم ادريس والشباب نيجيليجي عاشو غومبو والشباب نتشوفل بلاما جيبيرونا اخي ادم فكي محمد عبد القادر ابراهيم كونغولي اما جين سيد مكايلا عيسى مكايلا ادم موسى توم موسى والشباب نكركم ادم مدينيني بلاما ابونا والشباب نمالو بلام رمات أمبدي إبراهيم رمات آدم رمات إبراهيم أمبدي وشباب من رضينا قوي عبد الرحمن إما دليجي إدريسا إما وشباب من طامو دينا ولد الشيخ دليجي الحاج آدم في طامو كيسا جبرين محمد توم محمد في مصابري دليجي بول أكا جبرين والأطية دليجي موسى كتوكو في سجيطي دليجي سيد في متكون أما تسنا في نجايري أجيد أبكر آدم أبكر في قاسي عبد الله دنا صب الله خرسة أجيت الهاج إبراهيم محمد أجيت الكونسي تيلا آدم بشارة محمد صالح يوسف نكور أبشيني الكوش أخي محمد أبدان عبد الله حسيني بشارة حسيني الهاج غوني بشارة أحمد ساكن شين الهاج جدة شين وكل الأخيان هنا مشاقة هوسة محمد عبد العزيز هوسة بشارة كورتال جامع محمد أحمد محمد والشباب في نتنجيلي هارون مليمي الهاج آدم مدلكو إيسا السوداني إيسا محمد تيارو والشباب في نلاماجي جدة ولد السلطان محمد خجو بلام هارون محمد محمد هارون أحمد هارون والشباب في نمهاجري مكايلة أزرق جيمي أزرق والشباب في نكليمي الهاج بركة محمد مخاطر ألكا جيمي توم والشباب في نمبين دكتور آدم في ندرمان جيمي دغني إيسا دغني جدة إيسا محمد عبد الله بجوغانا أبا محمد دليجي شايب جيمي أجور جبرين إلي ولا مريم سياق إساق آدم دنا محمد ميزونغو أجيت ميزونغو الحاج أريكي أليف هارون أصيل صالح دنا يوسف الرئيس جدة بنية عبد الله جبرين آدم أسيدي جيم أسيدي محمد أسيدي وكل الأخيان ننجمينا عن جدات بيت جدة كويس محمد دناي أبيسو سيدية محمد عاش بشارة حليمة حسنة جنب هارون عن ديوان جبرين الطاهر بشارة أدم موسى أجد بيت دادا الطاهر حسيني كبية بيت جبرين خديجة بيت خي أمينة بيت موسى جدية بيت أوريل أم أبوها أجد أم أجد جبرين أم إيت حسيني كاتري إما أم صورة جبرين سواغا نكور أطاني غومبو أم القرص إمر أم الخرص إمر مريم مالغوني أنجوجة يوسف زار محمد خارجة بيت جبرين أدم إيسا نكل التأليفة أمينة موسى أنكتير حسنة أنين إدريسا هو بيت يوسف كالتوم إدريسا سالوسا حامد آشة بيت جيتا وكل الأخوات في إفني أن كسير بيت هارون توم مكايلا سيدي أبيسو هو آدم الرئيس عبد الرحمن أمبنا الرئيس أمبنا وكل أخواته في هشاب أمبريا كاكا بيت أوريل أبيسو يا بيت خالة حج بيت جبرين وكور بيت جبرين فن موسى وكل الشباب والأهل هنا جليجي هو أبا إجالة الجدة خديجة جبرين كالتومة أحمد عاش بيت فكي هارون وكل الأخوات هنا تشوفل خارجة بيت دنا حبيبة بيت إبراهيم في كركم زريقة بيت موسى أندورين بيت محمد كلهم جنين في أفني أمينة موسى أجيد بيت شين أمشاير بيت الكريم سواقة بيت بيرو عاش بيت كورتالا في بديه أنين بيت أبا عاش بيت أوريل هو بيت يونس في البيضة فن بيت توم في الطويل سيدية بيت أبا في طامو هبسيتا بيت موسى مريم بيت موسى كلهم في جمينا أخي بيت جدة محمد دقني في كاغا إلي كجة فن بيت أوريل في هلي التقجة اللوان طاهر أبكر أحمد جبرين والبا
في مساكين في مساكيني هارون محمد الكريم عمر شوتي في نجدي مختار هارون دوغو كونغولي عمر كونغولي في اليمن تبيتي صالح مات في سولي ابراهيم مبشير وكل الشباب من الفوات فيلي محمد محمد صالح الرئيس كبشي في مرمي في مرمي برام همت محمد أبا اللوان مهمت وكل الأخيان في أنفرها ولكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بأروسنا أخوهم ورفيقهم ورأل دانا الرصب يوم السبت والعزوم يوم الأحد في إفنه إليت الشيخ أمر أبا كانتون كدادة الساعة 7:57 دقيقة عندنا واحد بلاغ والبلاغ ده إن شاء الله نقول لكم أمباكر لأن ما في وقت باقي 3 دقيقة البلاغ أنا الحاج عمر وعلي مصطفى بلاغهم ده إن شاء الله كما مدنا نقول لهم أمباكر الساعة 7:57 دقيقة

الوقت تم سيادك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمنا نلام وكتبنا نخلو بكنا لزميننا بشير التليفون بيجي بكلم لكم بكلام فرنسي بقول لكم يسين جامينا غادي ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمنا في طاولة المراقبة دلقي حسن عليفة في مكنة الفن شوبي غابرييلا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجان حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانتا لنمو معكم أم باكر من الساعة 7 هنا فجر لدى الساعة 8 و15 دقيقة أروك تبعافي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس معالي رئيس الوزراء سفير اللاميهلينا ظهور اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي الاجتماع بغرض التحضير والوقوف على الاستعدادات والخطط الجديدة لمواجهة موسم الخريف المقبل وتداعياته المحتملة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: إن موسم الخريف على الأعتاب، بل بدأت قطراته تتساقط في بعض مناطق البلاد، وعندما يأتي الخريف لا يخلو من تداعيات جراء هطول أمطار غزيرة والتي غالبا ما تتسبب في فيضانات وسيول جارفة تسقي الكاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم، الأمر الذي دفع معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهلينا إلى دعوة اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى اجتماع عاجل وضروري اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2026 باعتبار معاليه المشرف على اللجنة، كما أنه من أبرز مهام اللجنة التي أنشئت عام 2024 تحديد وتقييم وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الفيضانات وإدارتها في جميع التراب الوطني، وكذلك وضع خطط الطوارئ وضمان تنفيذها في الأجل القريب والمتوسط والبعيد. في مستهل الاجتماع وبحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ورئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلين، وكذلك الأعضاء من وزراء وفنيين، تحدث معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهلينا مثنيا على ما تحقق من أعمال سلفا في هذا الإطار بفضل جهود اللجنة وشركاء البلاد، حيث تم التعامل مع فيضانات العوام الماضية بحرفية تامة ومعالجة الكثير من التداعيات على مستوى العاصمة والولايات، مشددا معاليه على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه حالة بدء الخريف، داعيا إلى سرعة الانتهاء من مشاريع المجاري المائية العالقة والأحواض والسعي لإزالة النفايات تسهيلا لتصريف المياه وتجنبا للأمراض والأوبئة. وقال رئيس الوزراء: جمعتكم لنتعرف سويا ونترقب توقعات الخريف الوشيك وتقرير ما يجب اتخاذه من تدابير ناجعة. هذا وخلال الاجتماع نوقشت جملة كبيرة من النقاط حيال موسم الخريف الماثل، وتحدث نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها وزير استصلاح الأراضي الإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة عقب الاجتماع مصرحا بالقول:
3: رئيس الوزراء نادانا عشان بدور بفهم، يعني الانونداسيون ده كل سنة كان وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي. البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسه وشنو اللي سوينا وشنو اللي نقدر نسوي لشعبنا ما تلقى خطورات كان وصلنا في الفيضان. رجلنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا، في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدو بخدموا بخدموا. المينيستر أنا إنفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق، وهذا الشيء باين اللون في البهيلة في البهيلة أنا نجمعنا ده سوينا طرق وقاعدين نبنو لسانا، وتعرفوا الطرق ده بفضوا في الفيضان كان أمباكر عندنا شيء مشي عنينا في الاميناجمان اترافير بيليه انا البنك مونديال سوينا اشغال الشيء اسمينا الفاتو جبنا موتوبوم كثيرة سلمناهم للميري في وطاير كله انتنام للميري في اشغال كثيرة انتنام للميري كله في شان الخدمة في لب العاصمة وفي المكانات اللي ما يكون الفيضان.
2: تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها تضم لجان فنية منبثقة عنها.
1: شارك أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي في حفل تسليم جائزة البليالد الفرنكوفونية لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد أولد الشيخ الغزواني بحضور عدد كبير من وفود برلمانات الدول الفرنكوفونية.
4: شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالقصر الرئاسي في نواكشوط في مراسم تسليم جائزة البلياد لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكانت بحضور عدد من الوفود البرلمانية الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب رئيس الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتوجامي في هذا الحدث الرسمي الذي يكرس التزام الرئيس الموريتاني بقيم الحوار والسلام ومبادئ الفرنكوفونية. وتعد جائزة البليارد من أبرز الجوائز البرلمانية المرجعية في الفضاء الفرنكوفوني، وقد أنشئت سنة 1976 من طرف الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وذلك بهدف تكريم الشخصيات التي تساهم في إشاعة اللغة الفرنسية وتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ القيم الفرنكوفونية. وعلى مر السنوات منحت هذه الجائزة لعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسساتية التي تميزت بإسهاماتها في خدمة الفرنكوفونية وتعزيز التعاون بين الشعوب. ويأتي منح هذه الجائزة للرئيس الموريتاني في سياق تنامي الدور الذي تطلع به موريتانيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تمسكها بقيم الحوار والتعاون والتضامن بين الشعوب. وقد شهدت هذه المراسم حضور شخصيات سياسية وبرلمانية ودبلوماسية رفيعة من مختلف دول الفضاء الفرنكوفوني، مما يعكس مكانة هذه الجائزة وأهمية الدبلوماسية البرلمانية داخل الفضاء الفرنكوفوني.
1: وعلى هامش زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط، قام رئيس الجمعية الوطنية والوفد المرافق له بزيارة لمقر البرلمان الموريتاني، شملت قاعة الجلسات العامة ومقر الإذاعة والتلفزيون البرلماني. علي عربي حسن.
4: في قلب العاصمة نواكشوط تفقد الوفد التشادي أبرز أروقة هذه المؤسسة العريقة التي تعد رمزا للديمقراطية الموريتانية. وبرفقة عدد من الوفود البرلمانية المتواجدة في العاصمة الموريتانية، زار رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتوجامي على التوالي قاعة الجلسات العامة، قاعة الاستماع، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالإذاعة والتلفزيون البرلمانيين. وقد حظيت هذه المحطة الأخيرة باهتمام خاص من قبل الوفد التشادي، إذ تعد القناة والإذاعة البرلمانية في موريتانيا اليوم أداة أساسية للتحديث وجسرا حيويا لتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنين. وفي هذا السياق يضع البرلمان التشادي بدوره رقمنة الأنشطة البرلمانية ضمن أولوياته القصوى، وهو التوجه الذي يقود رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتوجامي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات البرلمانية. ومن المحطات البارزة في هذه الزيارة قيام رئيس الجمعية الوطنية التشادية السيد علي كلتوجامي بتقديم هدية رمزية لنظيره الموريتاني محمد بيمبا ميغيت، وجاءت هذه المبادرة تجسيدا لروابط الأخوة والصداقة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. واختتمت الزيارة في أجواء أخوية بالتقاط صور تذكارية جماعية ضمت مختلف الوفود البرلمانية المتواجدة في نواكشوط بمناسبة حفل تسليم وسام البليات لرئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية.
1: استقبل صباح اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارميجاك وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان دولنوجي أليكس نيمباي، وذلك في إطار زيارة ودية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: جاءت الزيارة التي جمعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزيرة العدل حافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان بهدف إرساء أسس التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية التي تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد، والتي تربط بين المؤسستين في مهمة ملف حقوق الإنسان بكافة ربوع البلاد. هذا وعقب خروجها من اللقاء صرحت وزيرة العدل حافظة الأختام المكلفة بحقوق الإنسان دولوجي أنيكس لوسائل الإعلام العامة والخاصة بأن هذه الزيارة لها أهمية خاصة، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها، ونأمل بالتالي أن تعتمد على التعاون المتين والديناميكي. ولهذا السبب جئنا للتبادل مع مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار اللقاء الأول للتأكيد على استعداد وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان للتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية. للتنويه، قد حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة العدل إلى جانب أعضاء ومسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الملف.
1: ترأس وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجيلين ترأس بإحدى فنادق العاصمة أنجمينا أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولية الميزانيات للدول الأعضاء في مركز أفريتاك إفريقيا المركزية. كان ذلك بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي وإلى جانب مسؤولي الدول الأعضاء. عبد الكريم عبد الله هنا.
6: تجيء الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولية الميزانية للدول الأعضاء بمركز أفريتاك بأفريقيا المركزية بهدف تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية العامة. استهلت المناسبة بكلمة المدير العام لمركز أفريتاك مسمى كوليه فيكوت، قال إن الدورة 13 للمنتدى جاءت من أجل المناقشة التحديات الراهنة التي تواجه إدارات الميزانية في دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الميزانية وتحسين جودة النفقات العامة وتعزيز الرقابة على الموارد المالية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء. من جانبه وزير المالية والميزانية التخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجيلين أوضح أن أهمية المواصلة التنسيق بين الدول الأعضاء في المركز والعمل بأنظمة الإدارية المالية تتماشى مع معايير الدولية بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد طاهر حامد تنجيلين على ضرورة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتحديث أدوات التخطيط والبرمجة والرقابة المالية، مضيفا بأن المنتدى محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المالية لدول أفريقيا المركزية. تجر الإشارة إلى أن المنتدى شارك فيه مسؤولي المالية والميزانية من الدول الأعضاء بمركز أفريتاك أفريقيا المركزية ويضم 19 دولة أفريقية والذي تم تأسيسه في عام 2012 لجمهورية كونغو برازافيل.
1: قدمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية نتائج الدراسة حول التحفيز للسياسة الضريبية في القطاعات الناشئة للمناجم والبنوك والهواتف المحمولة. حسن موسى حسين.
7: عرضت إدارة العامة للضرائب نتائج دراسة شاملة للقطاع الناشئة لا سيما المناجم والبنوك والهواتف المحمولة، وتهدف هذه البادرة في إطار سعي السلطات إلى وضع جاذبية الاستثمارات مع تعزيز قدرات الدولة على تابعة الموارد المالية. وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بسياسة تشجيع الاستثمارات القانونية المعمول به في جاد قديما والذي يعود إلى تسعينات القرن الماضي ولم يواكب التطورات اقتصادية راهنة. وقد كشف التشخيص عن عدة أوائق عدم فاعلية النظام أبرزها ضعف مستوى التعاملات المصرفية حيث لا تزال المعاملات النقدية المباشرة هي الساعدة مما يصعب عملية مراقبتها من قبل الإدارة الضريبية. كما بينت الدراسة أن القطاع التعدين يعاني من تهريب كميات مهمة من الذهب عبر الحدود التشادية الليبية بسبب ضعف الرقابة الحدودية، هذا ما يؤدي إلى قصائر كبيرة في الإيرادات. كما كشفت الدراسة عن نقص في التأهيل والتدريب موظفي إدارة الضريبية خاصة مفتشي ومراقبي الضرائب، كما سجلت ضعف الرقمنة في القطاع الاتصالات وانخفاض معدل التغطية الكهربائية، وإضافة إلى ضعف التنسيق بين الشركات العاملة في القطاع التعدين والمديرية العامة للضرائب. وللتجاوز هذه التحديات أوصت الدراسات بتعزيز قدرات الموارد البشرية وإرساء رقمنة شاملة للنظام الإداري للتعاملات النقدية وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما دعت إلى التوسع الوعي الضريبي من خلال مجالات ومصادر جديدة للإيرادات الضريبية خاصة في القطاع الاتصالات. هذا وقد أكدت وزارة المالية عظمتها على تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسات عبر تصريح الأمين العام النائب بوزارة المالية غامسالا كود نيكولا الذي جدد الالتزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات النظام الإداري وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: جرى بمقر وزارة إدارة الأراضي واللامركزية حفل تسليم وسائل نقل مقدمة من قبل مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي في تشاد. ترأس الحفل وزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية أحمد عمر أحمد. عز علي علومة.
8: تأتي هذه البادرة التي قام بها مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي في إطار دعم اللامركزية في تشاد، حيث قدم المشروع وسائل نقل تمثلت في 6 دراجات نارية وسيارة رباعية الدفع لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية. في خطابه مسؤول مشروع دعم الحوكمة ومقاربة الأراضي حبيبون أشاد بالتعاون القائم بين المشروع ووزارة إدارة الأراضي واللامركزية، موضحاً بأن هذه المعدات جاءت في الوقت الذي تسعى فيه تشاد إلى تطبيق اللامركزية. وأضاف حبيبون إلى أن وسائل النقل البسيطة يمكنها مساعدة المسؤولين من أجل أداء مهمتهم بالصورة المطلوبة، مؤكداً وقوف المشروع بجانب الحكومة. لدى استلامه وسائل النقل، الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد قال إن مشروع دعم الحوكمة هو جزء من الشراكة التي تخدم التنمية المحلية، وأن هذا المشروع أثبت التزامه بدعم اللامركزية وتعزيز قدرات الجهات المحلية الفاعلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى القاعدة السكانية. كما شدد الدكتور أحمد عمر أحمد بأن وسائل النقل يجب أن يتم استخدامها بعقلانية ومسؤولية من أجل إنجاز المهمة وضمان الإدارة الجيدة.
1: نظمت وزارة الصحة العامة لقاء مع الصحفيين حول القيام بدورهم في مجال توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال الذي سينظم من 5 و7 من هذا الشهر الجاري. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
9: يجو اللقاء ممثل خلية الإعلام والتخطيط بإدارة التطعيم ضد شلل الأطفال بوزارة الصحة العامة دكتور لانجيماي كلاندوه مع الصحفيين حول إخطارهم بضرورة توعية المواطنين بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال الذي ينظم في الفترة مع بين 5 و7 من هذا الشهر الجاري. مناسبة اللقاء أشار استعراض مختلف الأنشطة التي نفذت من قبل الخلية في السنوات الماضية. دكتور لانديباي يضيف بأن هذا المرض يشكل خطرا كبيرا على جميع الأطفال التشاديين، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات، حيث تم تسجيل 356 حالة مؤكدة في جميع ولايات تشاد و60 حالة من خلال عام 2025، ومنذ يناير إلى مايو 2026 تم تسجيل 5 حالات، مما يدل على استمرار انتقال الفيروس بشكل نشط وعلى نطاق واسع. هذا وعقب أرض الوطئية الصحية ومناقشتها مع المشاركين خلص اللقاء بالتأكد إلى أن اللقاح آمن ولا يسبب أي مرض، بل يوفر حماية فعالة ضد الفيروس، إذ لا يوجد أي علاج لشلل الأطفال سوى الوقاية من خلال التطعيم.
1: في حملة التطعيم نبقى وفي ولاية إنادي الشرقية، حيث ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أنغار هولغم تيمين تنغار اجتماعا مع شرائح الإدارية أو السلطات الإدارية والتقليدية والدينية لحشد الجهود لإنجاح هذه الحملة.
10: اجتماع تمهيدي وتثقيفي لمناشدة السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية والدينية لإنجاح المرحلة القادمة من حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولقاح ميبندازول وفيتامين آ لصالح الأطفال كوقاية من الأمراض المزمنة والمستعصية في المجتمع، وخاصة سكان ولاية إنيدي الشرق، حيث قال المسؤول الصحي ممثلا لمندوب الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور سانا قويمتا إلى أن التطعيم وقائي وصحي للأطفال. وبالمقابل ناشد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغارهورونغومتي إلي السلطات إلى فهم أهمية هذه اللقاحات التي كلفت الحكومة وشركاؤها أموالا طائلة، لذا طلب من سكان ولاية إنيدي الشرق احترام وتقبل اللقاح لوقاية الأطفال من الأمراض في أعمار متفاوتة، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 0 إلى 5 سنوات لوقايتهم من الأمراض الفتاكة. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي تقرير خاص جديد حول امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2026، نتابع اليوم آراء المواطنين والتي نجدها في هذا التقرير لعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: تقترب انطلاقة الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، حيث أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات أونيكس أن موعد بدء الامتحانات سيكون يوم 8 يونيو لعام 2026 بمشاركة جميع تلاميذ الصف الثالث الثانوي بمختلف شعابه وأقسامه على امتداد الأعراض الوطنية سعيا لنيل النجاح وتحقيق نتائج مشرفة. وفي هذا الإطار أجرينا استطلاعا مع عدد من المترشحين بهدف التعرف على مستوى استعداداتهم وما توصلوا إليه من تحضيرات حتى هذه اللحظة.
11: بكل رغبة سمي الشيء قاسي، لكن كان قدير قريد ولا سويت ده شيء قاسي ما في، عشان انت تقدر تمشي كلاسي بيرز عندك عندك شغل في راسك استير قرام هو هين انت اللي المهم تعالي اللي تباسي كلاسي بيرز، لكن ما أقول إيه الله بزي هدوم يجهزوا حالهم يشوفوا
12: ماتير وادين ده كمالنا وادين ده ما قدرنا كمالنا بيجريف دور وكي بدينا ده عندنا ريتارشيا
13: الحمد لله عجحنا لك كتير لأن الناس فقرتنا روح قريبا الله. بالنسبة ماتير أنا سبيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي دانا خدم فوق ده زيارة كو بالنسبة أنا ندورة تري بيان كو عشان لي نعرف كي يقول لي سبينران كي نعرف خدم قرين الحمد لله نعرف أشيار لي تابلس ما إجلسي دنجاري
14: كو. بداية العام لحد وقت نعسى الحمد لله ذاكر كتير خصوصا في المواد العلمية يعني ما يقدر يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الأدبية لازم تفكر فوقها وتذاكر فيزياء وكيمياء أحيانا تغلبك لكن هم كان ذاكرت كتير ده شغل ذاكرت قاف راسك ما يخونك
15: ناس ما ذاكروا اللي وقت ده أسرع اللي ذاكر زيادة وإن شاء الله كان مذاكرة أنا ضعيف شيء يقول يزودو الذاكر كل ما يكسل يوري ذاكر فوق ما يوري لقي شهادة البيضاء ويخلي مذاكرة الباقي.
5: وللإشارة نناشد جميع المترشحين والمترشحات التحلي بالجدية واليقظة والانضباط خلال فترة الامتحانات والابتعاد من كل أشكال الغش امتثالا لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المترشحين في امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق بالتقديرات العالية إن شاء الله.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.